0: قبل أن تبدأوا يومكم وتصنعوا قهوتكم، اضبطوا تردد إذاعتكم وكونوا بانتظارنا في جولة بين الصحف المحلية والعربية. هذا الصباح ستحيطون فيه بكل ما يجري في العالم من منازلكم أو في طريقكم إلى العمل، يوميا من 7 حتى 8 صباحا ما عدا الجمعة والسبت، عبر أثير راديو بيت لحم 2000.
1: هذا البرنامج برعاية بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
2: هذا البرنامج برعاية بنس حيمان، حمل اطلب واربح.
3: مع تطبيق زحيمان طلبك بيوصل لباب الدار، وأول توصيل مجانا، وفرص تربح آيفون آيباد وبلايستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان. مع بن زحيمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلد.

0: جديد.
1: السلام عليكم ورحمة الله، أسعد الله صباحكم متابعينا الكرام مستمعي أثير الأولى في بيت لحم، راديو بيت لحم 2000، نحييكم ونرحب بكم على الهواء مباشرة في برنامج هذا الصباح الإخباري حتى تمام الثامنة، مطالعة إخبارية صباحية لأبرز أهم الملفات والمستجدات الإخبارية. أنتم تستمعون إلى أثيرنا عبر الموجة العامة 106.3 FM. اليوم هو 29 يونيو حزيران لعام 2026 الموافق 14 من محرم لعام 1448 للهجرة. تحياتي لكم في الإعداد والتقديم، أنا القاضي تحية صالح كنعان في الهندسة الصوتية والإخراج. في حالة الطقس المتوقع لهذا النهار متابعين الأفاضل، يكون الجو شديد الحرارة في معظم المناطق ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة العظمى، تصل في القدس المحتلة اليوم وفق الأرصاد الجوية إلى 31 درجة مئوية. حتى يوم الجمعة لا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة، إذ تستمر موجة الحر هذه في التأثير على البلاد، وتبقى العظمى نهارا تصل في المدن الفلسطينية إلى 31 درجة مئوية. الأرصاد الجوية تحذر المواطنين من خطر التعرض لأشعة الشمس المباشرة لفترة طويلة، خاصة في ساعات الذروة من 11 صباحا وحتى 4 عصرا، وتحذر أيضا الأرصاد من خطر إشعال النار في المناطق التي تكثر فيها الأعشاب الجافة.

أسعار صرف العملات مقابل الشيكل هذا الصباح. يصرف الدولار الأمريكي الآن بثلاثة شواكل، الدينار يصرف بأربعة شواكل و23 أجورة، اليورو يصرف بثلاثة شواكل و42 أجورة. وهذه الأسعار متابعين الكرام قابلة للتغير خلال تداولات اليوم. نرصد سريعا وإياكم حالة الطرق في هذه اللحظات للمسافرين المتنقلين بين المدن والمحافظات الفلسطينية، والبداية من محافظات الجنوب. بطبيعة الحال نبدأ من حاجز الكونتينر سالك في هذه اللحظات، الشغراب، بين نعيم، النشاش، وأيضا بوابة تقوع، مرحربة، والمنشية، جميعها سالكة. فرش الهواء سالك، الفحص سالك، مرحربة مغلقة، دورة، الفوار، سعير، النبي يونس مغلقات، وأيضا رأس الجورة مغلقة، وبوابة العجوري في العروب مغلقة. في منطقة الوسط المدخل الشمالي لمدينة البيرة مغلق في الاتجاهين، بوابة عطارة القديمة مغلقة، جبع يشهد أزمة للخارج، قلنديا أزمة للخارج أيضا، طريق الجفتلك تفتيش للخارج، باقي المداخل والبوابات سالكة في هذه اللحظات. طريق السلامة نتمنها لكم.

0: التطورات الميدانية وآخر الأخبار المتعلقة بالشأن الميداني، نتابع وإياكم. ما قوات الاحتلال تعتقل عددا من العمال الفلسطينيين في منطقة السهل بين بلدتي عتيل ودير الغصون شمال طول كرم. أيضا قوات الاحتلال اقتحمت فجر اليوم حرم جامعة بيرزيت شمال رام الله. في بلدة حزمة شمال القدس المحتلة مجموعة من الشبان جرى اعتقالهم بعد مداهمة قوات الاحتلال للبلدة في ساعات فجر هذا اليوم. أيضا مداهمات واقتحامات في بلدة الشيوخ شمال الخليل واليامون غرب جنين، بالإضافة أيضا إلى السيلة الحارثية كان هناك اقتحام لعدد من آليات الاحتلال في تلك البلدة. فاصل قصير ونعود لاستكمال ملفاتنا الإخبارية.
1: الساعة الآن 6:15 بتوقيت بنز حيمان.
0: بكم من جديد متابعينا الكرام. في قطاع غزة استشهاد طفلة وجرحى بقصف إسرائيلي في خان يونس. فقد استشهدت الطفلة إيلين الفرة 13 عاما إثر إصابتها بشظية قذيفة مدفعية في الرأس قرب دوار بني سهيلة شرقية خان يونس. كما استشهد مواطن وأصيب آخرون جراء غارة استهدفت مجموعة من المواطنين في محيط محطة طبرية في منطقة مواصي خان يونس يوم أمس.

يأتي استشهاد الطفلة الفرة وأيضا المواطن الذي استشهد هو الآخر في استهداف منطقة مواصي خان يونس في ظل استمرار خروقات جيش الاحتلال الإسرائيلي لاتفاق وقف إطلاق النار وأيضا استمرارها في عمليات نسف المباني السكنية تحديدا في المناطق الشرقية من مدينة غزة خلف ما يعرف بالخط الأصفر. في هذا الإطار أيضا نتحدث مستمعينا عن تقارير إسرائيلية وتحذيرات من مسؤولين رفيعي المستوى في جيش الاحتلال. حذروا رئيس أركان الجيش إيال زمير من أن حركة حماس تستعد لحرب أخرى وفق المزاعم. بطبيعة الحال جاء ذلك حسبما أوردت هيئة البث الإسرائيلية مشيرة إلى أن مسؤولين رفيعي المستوى في شعبة الاستخبارات وفي القيادة الجنوبية بجيش الاحتلال وجهوا تحذيرات إلى زمير الأسبوع الماضي مفادها أن الجناح العسكري لحماس كتائب القسام يعيد الاستعداد للحرب. وذكر المسؤولون أن حماس تنتج مئات العبوات الناسفة والصواريخ المضادة للدروع شهريا وتجند أعضاء تتراوح أعمارهم بين 18 و 22 عاما وفق المزاعم. كما لفتوا إلى أن الحركة بدأت مؤخرا بتدريب أفراد النخبة وبالإضافة إلى ذلك تحاول تهريب طائرات مسيرة ومعدات اتصالات من سيناء. وبحسب المزاعم الإسرائيلية فإن حماس تعيد بناء البنية التحتية تحت الأرض في جميع أنحاء قطاع غزة. وقد أبلغ ضباط شعبة الاستخبارات والقيادة الجنوبية زمير أن حماس قوية على الأرض ولا أحد يهددها والحركة غير مستعدة للتخلي عن سيطرتها على غزة. وأشار تقرير هيئة البث الإسرائيلية إلى أن موقف الجيش الإسرائيلي الذي نقل إلى واشنطن هو ضرورة استئناف القتال، لكن واشنطن تعارض ذلك وترغب في البقاء على الوضع الذي أوجده الاتفاق، وذلك في الوقت الذي تسعى فيه إلى مواصلة تحقيق رؤية الرئيس دونالد ترامب ومجلس السلام. ووفق إقرارات نتنياهو وسعت إسرائيل رقعة سيطرتها داخل قطاع غزة من 53% من مساحته عند بدء سريان الاتفاق إلى 60% في 15 من أيار مايو الماضي ثم إلى 70% حالياً.

ملف قريب. بعد فشل مساعيه في تهجير الفلسطينيين في قطاع غزة عبر ما يطلق عليها الهجرة الطوعية، لجأ الاحتلال الإسرائيلي إلى استبدال الخطة باسم ومصطلح جديد في خطوة تأتي بعد أيام من إحيائه القضية في اجتماع أمني رفيع. وأفادت القناة 13 العبرية أن الاحتلال أصدر تعليمات لمسؤولي الأمن الإسرائيليين والموساد بالتخلي عن استخدام مصطلح الهجرة الطوعية في الإشارة إلى خطة تهجير سكان قطاع غزة. وأوضحت أن القرار جاء بعد أن لاقى المصطلح انتقادات دولية حادة، إذ اعتبره المجتمع الدولي ترويجا لعملية تهجير قسري، وهو ما حال دون موافقة دول عديدة على استيعاب مواطني غزة.

أيضا القناة 13 إلى أنه من الآن فصاعدا سيشار إلى الخطة في جميع المناقشات والاستدعاءات الرسمية باسم خطة حرية التنقل، لافتة إلى أن مصادر مطلعة على العلاقات مع الدول المعنية أعربت عن تفاؤلها بذلك، واعتبرت المصادر أن تغيير المصطلحات من المتوقع أن يؤدي إلى تحول جذري في موقف تلك الدول تجاه الخطة في ظل سعي إسرائيل لإحيائها. في غضون ذلك قال مسؤول إسرائيلي للقناة إن إسرائيل مهتمة بقيادة عملية تفضي إلى نزوح أكبر عدد ممكن من سكان غزة من القطاع، انطلاقا من اعتقادها أن هذه الخطوة ستسهم في دعم أي خطة مستقبلية يتم وضعها. واعترفت القناة 13 أن تغيير اسم الخطة التي تعقد عليها آمال كبرى في النظام السياسي والأمني يعد محاولة صريحة من إسرائيل لمعالجة الصعوبات على الساحة الدولية وتشجيع التعاون مع دول أخرى.

ويوم الثلاثاء الماضي ذكرت صحيفتها آرتس أن الرئيس الجديد لمجلس الأمن القومي الإسرائيلي شيمؤيل بن عزرا عقد اجتماعا عاجلا مع ممثلين عن المؤسسة الأمنية لمناقشة موضوع تشجيع الهجرة الطوعية للفلسطينيين من غزة. وفي الاجتماع أقر ممثلو الموساد بالصعوبات التي تواجه تنفيذ التهجير الطوعي، إذ أكدوا أنه لم يتم العثور على أي دولة مستعدة لاستقبال سكان غزة.

نبقى في ذات الملف والحديث هذه المرة عن شروط إسرائيلية تقوض تعديلات الفصائل على خريطة ميلادينوف لقطاع غزة. إذ تواجه مفاوضات غزة تعقيدا جديدا بعد طرح خريطة من 15 نقطة بشأن ترتيبات الحكم والأمن والانسحاب الإسرائيلي، تضمنت شروطا واسعة تتعلق بتسليم الوظائف المدنية والأمنية إلى لجنة وطنية وحصر السلاح وتنظيم عمل الشرطة ونشر قوة استقرار دولية وربط الانسحاب الإسرائيلي التدريجي من القطاع بتحقيق تقدم في ملف السلاح. قال مصدر فلسطيني مطلع إن الممثل السامي في مجلس السلام الخاص بغزة نيكولاي ميلادينوف قدم قبل نحو أسبوع خريطة من 15 نقطة تنسف التفاهمات السابقة التي جرى بحثها مع الوسطاء في مدينة العالمين شمال مصر بشأن الانسحاب الإسرائيلي المتزامن من قطاع غزة وحصر السلاح والتعديلات التي قدمتها الفصائل الفلسطينية. وبحسب المصدر وهو من أحد الفصائل التي شاركت في حوار العالمين، فإن ما قدمه ميلادينوف عبارة عن استسلام كامل وعرض للشروط الإسرائيلية التي ركزت على الأنفاق وحتى تسليم السلاح الشخصي للأفراد، وهذا أمر مرفوض تماما وفق المصدر. نقطة الخلاف الأساسية وفق مصادر فلسطينية فتتمحور حول نقل ملف السلاح من صيغة متزامنة مع الانسحاب الإسرائيلي إلى مسار مشروط وممتد يخضع لتحقق دولي وتديره اللجنة الوطنية، بما يشمل الأسلحة الثقيلة والمخازن والأنفاق ومواقع الإنتاج العسكري وصولا حتى السلاح الفردي في غزة. أما النقطة السادسة في الخريطة فتنص على أن الأفراد المخولين من قبل اللجنة الوطنية فقط هم الذين يحق لهم حيازة السلاح في إطار مبدأ سلطة واحدة قانون واحد وسلاح واحد، وهو ما تعتبره الفصائل تجاوزا للصيغة التي طرحتها سابقا والتي ربطت حصر السلاح بمراحل الانسحاب وبالترتيبات الانتقالية بعد المرحلة الأولى. كما ترفض الخريطة وفق المصدر دمج شرطة حماس بصيغتها الحالية وتتمسك بأفراد الشرطة الذين جرى تدريبهم حديثا، وتنص الصيغة المطروحة على دمج هؤلاء في هياكل الشرطة القائمة على أن يخضع جميع أفراد الشرطة لعملية فحص شامل فيما تعرض من لا تنطبق عليهم المعايير أدوار غير مسلحة بديلة أو يحالون إلى التقاعد وفق القانون الفلسطيني. وتشترط الخريطة أن تنقل جميع أسلحة الشرطة إلى سيطرة اللجنة الوطنية بمجرد دخولها إلى غزة، وأن تكون اللجنة هي الجهة الوحيدة المخولة بتسجيل السلاح وإصدار التراخيص وإلغائها وإنفاذ القانون بما في ذلك عبر برامج إعادة الدمج والدعم وإعادة الشراء. قال المصدر الفلسطيني إن الخريطة الجديدة التي قدمها ميلادينوف مليئة بالإملاءات الإسرائيلية والشروط دون أي التزام إسرائيلي واحد. وبحسب المصدر الفصائلي فإن ميلادينوف أخبر الوسطاء بشكل واضح أن اللجنة الوطنية لن تدخل قطاع غزة إلا بعد موافقة حماس والفصائل على هذه النقاط بشكل كامل.

0: بعد الفاصل نتابع فصائل فلسطينية تطالب الرئيس محمود عباس باجتماع عاجل والتراجع عن آلية الانتخابات.
1: الساعة الآن 7:30 بتوقيت بنس حيمان.

بكم من جديد متابعينا الأفاضل عبر أثير راديو بيت لحم الفن. نحن وإياكم لازلنا نتواصل في متابعة ملفات هذا الصباح الإخبارية. مصائد فلسطينية تطالب الرئيس محمود عباس باجتماع عاجل وبالتراجع عن آلية الانتخابات. نتابع في التفاصيل. دعت فصائل فلسطينية الرئيس محمود عباس إلى عقد اجتماع عاجل للأمناء العامين للفصائل بهدف إطلاق حوار وطني وإجراء انتخابات شاملة ووضع استراتيجية موحدة لمواجهة التحديات الراهنة. جاء ذلك في بيان مشترك صدر عن حركات حماس والجهاد الإسلامي والمبادرة الوطنية الفلسطينية والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين والجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين والجبهة الشعبية القيادة العامة. وأكدت الفصائل أن الإطار القيادي المؤقت الموحد الذي تم الاتفاق عليه في اتفاقات المصالحة وآخرها اتفاق بكين يمثل المرجعية الوطنية الانتقالية الجامعة القادرة على قيادة هذه المرحلة وتعزيز الشراكة الوطنية وضمان استمرارية عمل المؤسسات الوطنية على أسس توافقية. أكد بيان الفصائل أن الوحدة الوطنية والشراكة السياسية هما الخيار الوحيد لمواجهة حرب الإبادة ومخططات تصفية القضية الفلسطينية، وشدد على أن أي خطوات تتعلق بإعادة بناء وتطوير المؤسسات الوطنية يجب أن تستند إلى توافق وطني شامل وحوار جامع بما يعزز شرعية المؤسسات الوطنية ويحافظ على وحدة الصف ويكرس نهج الشراكة والتكامل باعتباره الضمانة الأساسية لحماية المشروع الوطني. كما حذرت الفصائل من خطورة أي محاولات لإعادة هندسة النظام السياسي الفلسطيني استجابة لضغوط أو إملاءات خارجية. لذلك دعت مبادرة فلسطيني أوروبا للعمل الوطني الرئيس محمود عباس إلى التراجع عن الدعوة لإجراء انتخابات للمجلس الوطني الفلسطيني بصيغتها الحالية في نوفمبر تشرين الثاني المقبل، وحذرت من أن الدعوة في صورتها الراهنة قد تؤدي إلى تكريس الانقسام وتجاوز التوافقات الوطنية السابقة وتهميش قطاعات واسعة من الشعب الفلسطيني وفي مقدمتها ملايين الفلسطينيين المشتتين والمنتشرين عنوة في بلدان العالم المختلفة.

في الحرم الإبراهيمي الشريف بمدينة الخليل، سلطات الاحتلال تبدأ بإجراءات فعلية لتهويد صحن المسجد الإبراهيمي بإدخال معدات لتغيير سقفه. مصادر من داخل إدارة المسجد الإبراهيمي كشفت عن بدء آليات الاحتلال بتنفيذ أعمال إنشائية فعلية داخل المسجد، وقال المصدر إنه يجري تغيير فعلي الآن لصحن المسجد عبر إدخال رافعات ومعدات ثقيلة وجسور حديدية إلى باحات الحرم الشريف بهدف الشروع في تسقيف صحن المسجد وتغطيته بالكامل. أضاف المصدر أن سلطات الاحتلال تتذرع لتبرير هذا التغيير الهندسي بوجود شكاوى من المستوطنين تدعي أن المكان مكشوف لأشعة الشمس، في حين تؤكد أن إدارة المسجد أن هذه الخطوة هي إجراء تهويدي خطير. وأشارت إدارة المسجد الإبراهيمي إلى أن طبيعة صحن الحرم مكشوفة وهي ضمن بنيته التاريخية وهندسته منذ الأزل، وقد سبقت هذه الخطوة إجراءات عسكرية مشددة أمنت من خلالها قوات الاحتلال العمل.

ونوه المصدر إلى أن الاحتلال أقدم على إزالة المظلة القديمة الخاصة بمنطقة سقف الحرم، وفرض إغلاقا محكما منع بموجبه الفلسطينيين من دخول المسجد بالتزامن مع منع رفع الأذان عبر مآذنه لقرابة 8 أيام متواصلة. كما منع الاحتلال المستوطنين من دخول المسجد حتى يوم الخميس الماضي، وحذر من وجود تسارع مخطط له في تهويد المسجد وتغيير معالمه بما يتوافق مع المستوطنين. وتأتي هذه الخطوة الإنشائية الخطيرة كجزء من سلسلة تضييقات ومخططات تهويدية تصاعدت وتيرتها بشكل غير مسبوق في الآونة الأخيرة داخل الحرم الإبراهيمي وفي محيطه.

وزارة الطاقة والبنية التحتية الإسرائيلية أعلنت أن أسعار المحروقات ستشهد تراجعاً بدءاً من منتصف ليلة الثلاثاء على الأربعاء القادمة، وسينخفض سعر لتر البنزين 95 أوكتان بمقدار 32 أجورة ليباع للمستهلك الإسرائيلي بحد أقصى يبلغ 7.48 أجورة في مسار الخدمة الذاتية. ويعد هذا التراجع البالغ 32 أجورة هو الانخفاض الشهري الأكبر خلال الأشهر الثلاثة الماضية، ليصل إجمالي تراجع أسعار البنزين منذ شهر نيسان أبريل الماضي إلى 59 أجورة للتر الواحد. ويعزى هذا التخفيض وفقا لبيانات إدارة الوقود والغاز الإسرائيلية إلى تراجع أسعار البنزين في الأسواق العالمية بنسبة تصل إلى 16%، متأثرة بانخفاض علاوة المخاطرة في أسواق الطاقة وانحسار المخاوف المتعلقة باضطرابات إمدادات النفط العالمية. ورغم هذا التراجع العالمي الملحوظ الذي كان من شأنه أن يحدث انخفاضا أكبر في أسعار المضخات، إلا أن صعود سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الشيكل بنسبة بلغت نحو 6% لعب دورا عكسيا أسهم في كبح وتيرة التخفيض ومنع المستهلكين من الاستفادة من تراجع أكبر في الأسعار. وتتجه أنظار المواطنين الفلسطينيين والقطاعات الاقتصادية في الأراضي الفلسطينية نحو وزارة المالية والهيئة العامة للبترول ترقبا للإعلان عن تسعيرة المحروقات لشهر تموز يوليو المقبل. يأتي هذا الترقب وسط آمال واسعة بتسجيل انخفاضات تخفف من وطأة الغلاء، وذلك كانعكاس مباشر للانخفاض الحاد الذي أقرته وزارة الطاقة الإسرائيلية على أسعار الوقود.

0: أكثر من ربع مليون مخالفة مرورية بالضفة الغربية خلال العام 2025، ومدينة رام الله في الصدارة. نتابع تفاصيل هذا الخبر بعد فاصل قصير، ابقوا معنا.
1: الساعة الآن 8:15 بتوقيت بنس حيمان.

بكم من جديد متابعينا الكرام عبر أثير راديو بيت لحم 2000. نحن وإياكم نتواصل في برنامج هذا الصباح الإخباري. إذن أكثر من ربع مليون مخالفة مرورية في الضفة خلال العام 2025، رام الله في الصدارة بحسب إحصاءات رسمية صادرة عن الشرطة المرورية كشفت أن إجمالي عدد المخالفات المرورية المحررة في محافظات الضفة خلال العام الماضي تجاوز حاجز الربع مليون مخالفة بالتزامن مع وقوع أكثر من 15,000 حادث سير خلال العام نفسه. وأظهرت البيانات المرورية أن إجمالي المخالفات المسجلة بلغ أكثر من 255,563 مخالفة في مختلف المحافظات، لكنها تركزت الغالبية العظمى من هذه المخالفات في ثلاث محافظات رئيسية، هي على الترتيب رام الله والبيرة ونابلس والخليل. وتصدرت محافظة رام الله والبير القائمة بفارق ملحوظ مسجلة 84,025 مخالفة مرورية، وهو ما يعكس حجم الكثافة المرورية والضغط على البنية التحتية في المحافظة. وحلت محافظة نابلس في المرتبة الثانية ومحافظة الخليل في المرتبة الثالثة. الخليل سجلت 53,312 مخالفة، وحلت محافظة بيت لحم في المرتبة الرابعة بواقع 13,597 مخالفة. على النقيض من ذلك، سجلت محافظات أخرى أرقاما متدنية، حيث جاءت محافظة جنين في ذيل القائمة مسجلة الرقم الأقل على الإطلاق ب 1736 مخالفة فقط طوال عام 2025.

المرحلة الأولى التجريبية لتطبيق يابوس لموظفي القطاع العام انطلقت يوم أمس، وسيكون خلال هذه المرحلة لموظفي مؤسسات شؤون القدس ومحافظة القدس وجهاز الدفاع المدني وجهاز الضابطة الجمركية. كان وزير المالية اصطفان سلامة قال في تصريح سابق أن العينة الأولى من الموظفين الذين سيستفيدون من الخدمة تضم 3000 موظف، وستكون هذه المرحلة الأولى بهدف التأكد من كفاءة النظام وسلامته وإجراء أي تعديلات لازمة قبل التوسع. وزارة الزراعة في غزة تقول إن أكثر من 99% من مزارع الدجاج اللحم دمرت خلال العدوان.

جرائم العنف تتواصل وتمتد في مدن الداخل الفلسطيني المحتل. مقتل شاب في الثلاثينيات من عمره صباح اليوم إثر تعرضه لجريمة إطلاق نار في بلدة يافة الناصرة. خلال الساعات 24 الماضية شهدت البلدات العربية موجة جديدة من جرائم العنف أسفرت عن مقتل 5 أشخاص في حوادث إطلاق نار وتفجير مركبات وقعت في عدة مناطق. بمقتل الشاب صباح اليوم في يافة الناصرة ترتفع حصيلة ضحايا جرائم القتل في الداخل المحتل منذ مطلع العام الجاري إلى 136 قتيلا وقتيلة في ظل استمرار تصاعد أعمال العنف والجريمة المنظمة وسط اتهامات للحكومة الإسرائيلية وشرطتها بالتقاعس عن اتخاذ إجراءات فعالة للحد من هذه الظاهرة.

الملف اللبناني. ادعت إسرائيل الليلة الماضية تدمير نفق تابع لحزب الله في بلدة مجد الزون جنوبي لبنان، يدعي الاحتلال احتواءه على وسائل قتالية. جاء ذلك في بيان مشترك لرئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو ووزير جيشه إسرائيل كاتس بعد يومين من توقيع اتفاق الإطار بين تل أبيب وبيروت.

جانب ممثلها في لبنان بعملية تدمير هذه البنية التحتية. وأكد البيان أن قوات الجيش ستواصل عملياتها في جنوب لبنان بهدف تدمير ما تبقى من بنى تحتية لحزب الله وإزالة التهديدات عن مستوطنات الشمال وفق ادعائه.

هذا التفجير رصدته هيئة المسح الجيولوجي الإسرائيلية، حيث أعلنت أن نظام الإنذار رصد هزة أرضية في جنوب لبنان شعر بها سكان إسرائيل. ووفقا لبيان هيئة المسح الجيولوجي الإسرائيلية، فقد كانت الهزة عبارة عن انفجار متحكم به لمجمع تحت الأرض رصدته أجهزة استشعار الزلازل.

القناة الثانية عشر الإسرائيلية نقلت عن مصادر قولها إن الحكومة اللبنانية طلبت من الولايات المتحدة عدم نشر الملحق الأمني لاتفاقية الإطار مع إسرائيل. وبحسب المصادر فإن الملحق الأمني السري يقضي بأن الانسحاب الإسرائيلي لن يكون بناء على جدول زمني إنما على الأوضاع على الأرض. وقالت القناة الثانية عشرة إن لبنان الرسمي أعطى إسرائيل الموافقة على حرية العمل داخل الخط الأصفر. أما هيئة البث الإسرائيلية فقالت إنه سيتم تأخير الانسحاب من المنطقتين التجريبيتين بسبب عدم اكتمال الاستعدادات. في الملف الإيراني، مسؤولون أمريكيون أكدوا أن الولايات المتحدة وإيران اتفقتا على وقف الضربات وعقد اجتماع خلال الأسبوع الجاري بعد ساعات قليلة من تقارير أفادت بتعليق المحادثات الفنية بين الجانبين والتي كانت مقررة في سويسرا بسبب تجدد القتال. وشنت الولايات المتحدة فجر أمس هجمات جديدة على مواقع داخل إيران بعد أقل من 24 ساعة على غارات سابقة، في تطور يهدد الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى تثبيت التفاهمات ومنع انزلاق الأوضاع إلى جولة جديدة من التصعيد. ردا على ذلك قال الحرس الثوري الإيراني إنه استهدف 8 مواقع عسكرية أمريكية بينها قاعدة علي السالم في الكويت ومقر الأسطول الخامس في البحرين. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من جانبه قال إن طائرات أمريكية قصفت مواقع لتخزين الصواريخ والطائرات المسيرة الإيرانية إضافة إلى محطات رادار ساحلية فجر الأحد، محذرا طهران من أن استمرار التصعيد قد يدفع واشنطن إلى التخلي عن سياسة ضبط النفس وإكمال المهمة عسكريا. وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي من جانبه قال إن بلاده ستتخذ إجراءات حاسمة ضد أي خرق للاتفاق من جانب الطرف الآخر.

وزارة الداخلية القطرية تعلن وفاة مواطن وإصابة مقيم في حادثة بحرية ناتجة عن العمليات العسكرية في المنطقة. الأخبار المونديال

0: يستعد عشاق كرة القدم خصوصا في المغرب والدول العربية لمتابعة ثلاث مواجهات نارية ضمن مباريات الدور 32 من بطولة كأس العالم، وذلك مع اختتام دور المجموعات الذي شهد موجة خروج آسيوية بعد وصول فريقين فقط من أصل 9 منتخبات إلى الدور 32. مع انطلاق دور خروج المغلوب، حجز المنتخب الكندي أول بطاقة تأهل لدور 16 بعد فوزه على منتخب جنوب أفريقيا بهدف نظيف في مباراة حبست الأنفاس حتى لحظاتها الأخيرة. وتنطلق اليوم 19 من البطولة ثلاث مباريات تجمع الأولى بين البرازيل واليابان، فيما تجمع الثانية ألمانيا وباراغواي، بينما المباراة الثالثة فتجمع منتخبي المغرب وهولندا. وبهذا الخبر نصل وإياكم متابعينا إلى نهاية برنامج هذا الصباح. لكم تحياتي في الإعداد والتقديم ناس القاضي، تحية صالح كنعان في الهندسة الإذاعية. دمتم بخير وإلى اللقاء.
1: قبل أن تبدأوا يومكم وتصنعوا قهوتكم، اضبطوا تردد إذاعتكم وكونوا بانتظارنا في جولة بين الصحف المحلية والعربية. هذا الصباح ستحيطون فيه بكل ما يجري في العالم من منازلكم أو في طريقكم إلى العمل، يوميا من 7 حتى 8 صباحا ما عدا الجمعة والسبت، عبر أثير راديو بيت لحم 2000.
2: هذا البرنامج برعاية بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
3: هذا البرنامج برعاية بنس حيمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
4: وأول أوردر

0: بدك مهنة ولا بدك مهارة ولا بدك مستقبل أقوى؟ بتوجيهي أو بدون، قصر المشوار وخلي جالكسي الخيار. من سنة 1997 وجالكسي للتدريب بتأهل الشباب والصبايا لسوق العمل من خلال تخصصات مهنية، تدريب عملي، مدربين خبراء، شهادات معتمدة وأقساط مريحة. ضمن حملة قصر المشوار بنساعدك تختصر الطريق وتبدأ مهنة حقيقية من اليوم. سواء كنت طالب توجيهي، خريج، أو بدك فرصة جديدة للحياة والعمل، جالكسي هي المكان الصح. لاستفساراتكم على الرقم المجاني 1700-666-000. موقعنا بيت لحم، باب زقاق، مبنى جامعة القدس المفتوحة سابقاً، الطابق الثالث. جالكسي للتدريب، قصر المشوار، ولا تنسى مهنة بالإيد ولا شهادة على الشجرة.
1: بجهد أقل وتميز أكبر، الآن أصبح بإمكانك أن تحقق أعلى نسبة إيرادات وبالتكلفة التي تناسبك. فقط انضم إلى عائلة المعلنين لدى راديو بيت لحم 2000 لتحظى بالعروض الأفضل. بإمكانكم مراجعة الدائرة التجارية 277-488-2 أو 3.
2: تعلن إدارة كلية طليطة قومي عن فتح باب التسجيل للعام الدراسي الجديد 2026-2027. إذا كان معك توجيه ناجح أو لا، أو مخلص بالصف عاشر، أو معك شهادة جامعية وكنت حابب تتعلم مهنة للمستقبل، يمكنك التسجيل في التخصصات التالية: دبلوم تسويق إلكتروني، دبلوم تجارة إلكترونية، دبلوم شيف عام، دبلوم شيف حلويات، دبلوم إدارة الفنادق، دبلوم زراعة مستدامة، سكرتارية تنفيذية، تصميم جرافيكي. وللناجحين توجيهي يمكنكم التسجيل في دبلوم الإدارة الفندقية والمطاعم، دبلوم إدارة الطعام والشراب. ويوجد منح دراسية. لمزيد من المعلومات يمكنكم الاتصال على 0597-525702. زوروا صفحتنا على الفيسبوك طليطة كومي كوميونيتي كوليج. تخصصات مطلوبة في سوق العمل، احصل على مهنة لتضمن مستقبلك. مع تحيات كلية طليطة كومي لمستقبل أفضل.

0: القصراوي عالم من التسالي.
1: ليش تدفع تأمين سيارتك شيكات وتصعبها على حالك؟ هلأ بتقدر تقسط تأمينك عبر البنوك والمصارف الإسلامية لحتى 12 شهر وبدون عمولات. وإذا ما بدك تقسيط، ادفع إلكتروني واستفيد من خصم بيوصل حتى 10%. أوفر، أسهل وأريح. تأمينك جاهز. لمزيد من التفاصيل زوروا موقع اتحاد شركات التأمين pif.org.ps.
2: كم مرة دورت على شغل وما صبت، وكم مرة قلت فرصتي لسه ما اجت. حابب تكتسب مهارة جديدة تفتح فيها مشروعك أو تبني فيها مستقبلك؟ هالمرة الفرصة إلك. مركز السليزيان للتدريب المهني يفتح باب التسجيل للعام 2026-2027. دورات صيفية وسنوية متكاملة تؤهلك بقوة لسوق العمل. تخصصات الصناعة والسيارات والتمديدات الكهربائية والتصميم والتكنولوجيا الرقمية بمختلف أنواعها. لا تفوت الفرصة وسارع في التسجيل بأقرب وقت. للمزيد من التفاصيل تواصل على الأرقام 0598-911-430 أو 02-274-2121، أو قم بزيارة مركز السليزيان للتدريب المهني. مركز السليزيان، طريقك الأسرع لسوق العمل.
3: في البلد زي ما إلك زي ما عليك، وعشان نبنيها بدنا نفسك فيها. والتغيير بيبدأ بإنك ما تسكت عن الغلط وتصحي المسؤولية الأخلاقية والوطنية اللي جواك. لو تعرضتم أو شهدتم ممارسات فساد، سواء في تقديم الخدمات أو في التعيينات أو سوء استخدام المنصب لتحقيق مكاسب خاصة على حساب المصلحة العامة، أو شبهات تضارب مصالح بين القطاعين الخاص والعام، بلغوا هيئة مكافحة الفساد بالمعلومات واطلبوا الحماية إن لزم الأمر. نحن في ائتلاف أمان نقدم الدعم والإرشاد القانوني لضحايا الفساد أو الشهود عليه. يمكنكم التواصل معنا من خلال الرقم المجاني 1800-180-180، أو تفضلوا بزيارة مكاتب ائتلاف أمان، أو تواصلوا معنا بالطريقة التي تناسبكم، ونحن نضمن لكم السرية في حال رغبتم بذلك.
4: لأن صحتكم تستحق الأفضل، ولأن راحتكم هي أولويتنا، ترحب بكم عيادة الدكتور هيثم سرابطة التخصصية استشاري جراحة الكلى والمسالك البولية، ونقدم لكم أحدث الخدمات الطبية في تشخيص وعلاج حصى الكلى وأمراض البروستاتا والعقم وأمراض كيس الصفان والضعف الجنسي، ضمن رعاية طبية متخصصة وخبرة مهنية متميزة. يتميز الدكتور هيثم سرابطة بتخصص فرعي من مستشفى لويس في مدينة سانتياغو تشيلي في جراحة المسالك البولية للأطفال وعلاج التشوهات الخلقية، بما في ذلك الارتداد البولي، الطهور الملائكي، الخصية الهاجرة، وتضخم الكلى عند حديث الولادة. عندما يتعلق الأمر بصحتك لا تقبل إلا بالأفضل. عيادة الدكتور هيثم سرابطة، خبرة طبية وعناية مميزة واهتمام بكل تفاصيل صحتك. زورونا في بيت لحم شارع قدس الخليل. للحجز والاستفسار 0568-611-645 أو 02-272-7048. عيادة الدكتور هيثم سرابطة تخصصية، ثقتكم هي أساس رسالتنا.

0: في كل صباح يوم جديد. معكم من راديو بيت لحم 2000، يسعد صباح كل مستمعينا.
1: احنا من ناشد الرئيس البلدية نقابة المهندسين.
0: يوم جديد بيجمع كل شيء بيهمكم من أخبار، قضايا، فقرات منوعة.
2: يوم جديد من الأحد وحتى الخميس من 8 وحتى 10 صباحا. هذا البرنامج برعاية جوال الاتصالات الفلسطينية.

يسعد صباح عيونكم الحلوة وقلوبكم الطيبة. صباح الخير. كل يوم جديد وكل يوم فرصة جديدة. صباح الخير وأهلا وسهلا بكم مستمعينا الأعزاء، مستمعي يوم جديد عبر أثير الأولى في بيت لحم، راديو بيت لحم 2000 على الموجة العامة 106.3، عبر الموقع الإلكتروني rb2000.bs. حلقة جديدة من برنامج يوم جديد، اليوم الاثنين 29 من حزيران يونيو لعام 2026. نتمنى لكم صباحا مليئا بالنشاط والخير. أطيب التحيات الصباحية مني لكم في الإعداد والتقديم، أنا سارة رزق، ومن الهندسة الإذاعية والإخراج الزميل صالح كنعان. صباح الخير يا صالح.

0: صب على مستمعي يوم جديد.
1: أنا بستناك وعيني على الباب.
0: صباح الخير، اللهم اجعل هذا الصباح بداية خير وافتح لنا فيه أبواب الرزق والتوفيق واملأ قلوبنا بالطمأنينة والأمل. نسأل الله أن يبارك في أعمارنا وأعمالنا وأن يجعل يومنا مليئا بالنجاح والسعادة وأن يكتب لنا ولكم من الخير أكثر مما نتمنى. صباح التفاؤل، صباح القلوب المطمئنة بذكر الله. أسعد الله صباحكم جميعا مستمعينا ومتابعينا الأعزاء أينما كنتم أينما تواجدتم.

صباح الخير لكل اللي بيسمعونا من سياراتهم، صباح الخير لشفرية التكاسي جميعا، شفرية التكاسي، شفرية الفردات والباصات في محافظة بيت لحم. صباح الخير.

بالتوجيهي، كل التوفيق لإلهم في هاي اللحظات عم يتوجهوا لمراكز ومدارس لتقديم امتحان الثانوية العامة اليوم، فكل التوفيق لإلهم وإن شاء الله الحظ والنجاح بحالف الجميع.

صباح الخير لكل اللي بيسمعونا من بيوتهم. ستات البيوت يسعد هالصباح، خياطاتنا يعطيكم العافية. صباح الخير لكل العاملين في كل المؤسسات، صباح الخير لكل اللي بيسمعونا من أماكن العمل، من ورش، صباح الخير لعمالنا، عمالنا يعطيهم الصحة ويسعد هالصباح. صباح الخير لعمال البلديات قسم الصحة وعمال وثائقية الخدمات المشترك، من يصنعون جمال ونظافة هذه المحافظة، يسعد صباحكم ويعطيكم العافية. هاي الصباحات لازم تتعودوا عليها كل يوم في برنامج يوم جديد. جبنا القهوة وهو ما جاش. هذا البرنامج يأتيكم برعاية جوال الاتصالات الفلسطينية. للاتصال والمشاركة على أرقامنا على 277-4882 أو 3، للتواصل عبر واتساب على 056-888-3388 مقدمة 972.

صباح الخير لكل اللي بيصبحوا علينا وعلى واللي عم بتواصلوا معنا عبر واتساب. يسعد لي صباح الجميع وأهلا ومرحبا بكم جميعا. أم علاء يسعد صباحك، علا خلاوي يسعد هالصباح.

0: بلش مشوارنا الصباحي مستمعينا بالحالة الجوية، ارتفاع طفيف على درجات الحرارة. لتفاصيل أكثر حول الحالة الجوية ودرجات الحرارة نستمع للمتحدث باسم الأرصاد الجوية مأمون عصيرة.
1: اليوم إن شاء الله ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، يستمر الجو شديد الحرارة في معظم المناطق، الرطوبة النسبية مرتفعة بشكل عام في الغلاف الجوي وهذا يعطي شعور بالحر أكثر، الرياح السائدة غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج. في ساعات الليل أجواء لطيفة في معظم المناطق. أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس لا يطرأ تغير على درجات الحرارة وعلى الحالة الجوية بشكل عام، يستمر الجو شديد الحرارة في معظم المناطق. خلال هذه الأيام تحذر دائرة الأرصاد الجوية لإخوة المواطنين من خطر التعرض لأشعة الشمس المباشرة لفترة طويلة وخطر إشعال النار في المناطق التي تكثر فيها الأعشاب والأشجار الجافة، بالإضافة إلى الأخذ بعين الاعتبار التحذيرات والتوجيهات الصادرة عن الإخوة في وزارة الصحة ووزارة الزراعة وجهاز الدفاع المدني. درجات الحرارة العظمى المتوقعة لهذا اليوم والصورة لهذه الليلة كما يلي: القدس الشريف وبيت لحم وسلفيت 31-21، رام الله والبيري وخليل الرحمن 30-20، نابلس 32-22، جنين وطباس 35-24، أريحة والأغوار 41-30، طول كريم وقلقيلي 32-24، غزة وخنينس 31-25، وأخيرا في رفح ترتفع نار هذا اليوم إلى 32 درجة، تنخفض ليلا إلى 24 درجة، ودائما فوق كل ذي علم. علي.
0: نعم، شكرا جزيلا للمتحدث باسم الأرصاد الجوية مأمون عصيرة.

مستمعينا ومتابعينا إلى آخر وأبرز أخبار محافظة بيت لحم من مساء أمس وحتى صباح هذا اليوم، حيث اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم شابين من بيت لحم. بدورها أفادت مصادر أمنية بأن قوات الاحتلال اعتقلت الشابين إبراهيم محمد دعامسة البالغ من العمر 22 عاماً من شارع الصف وسط بيت لحم، وصامد نمر العتيق البالغ من العمر 32 عاماً من مخيم عايدة شمالاً بعد دهم منزل ذويهما وتفتيشهما. وأيضا من الأخبار، حيث نصبت قوات الاحتلال بالأمس حاجزا عسكريا عند المدخل الرئيسي للريف الغربي في محافظة بيت لحم، وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال أقامت حاجزا عسكريا أسفل الجسر قرب منطقة عقبة حسنة على الطريق المؤدي إلى بلدتي بتير ونحلين وقريتي حسان وواد فكين، وأوقفت المركبات وفتشتها ودققت في هويات المواطنين، ما أدى إلى أزمة مرورية في المكان. هذه آخر وأبرز الأخبار التي شهدتها المحافظة من مساء أمس وحتى صباح هذا اليوم.

0: الفرج القريب لأسرانا، البواسل والرحمة لشهدائنا وشفاء لجرحانا.
1: أنا أطيب منها لا لا لا لا لا لا مش مش مش دايب.
0: هذا البرنامج يأتيكم برعاية جوالة الاتصالات الفلسطينية.

0: اتصال. ألو صباح الخير.
1: يا صباح الخير ستارة.
0: يسعد صباحك أبو غالب، كيف حالك؟
1: والله إن شعر مش مية عندنا
0: المي مش وصليتكم
1: أبدا.
0: وين أني منطقة برطاس؟
1: عند المدرسة.
0: عند المدرسة مدارس البنات؟
1: لا كلها
0: عند مدارس الأولاد.
1: جميل ذلك. جميل
0: نعم
1: جميل ذلك.
0: رئيس المجلس القروي. طيب اليوم ان شاء الله بنحكي مع زميلنا عوني. نرجع نذكر بس في الموقع كمان مرة، عند المدارس.
1: نعم
0: ولا يهمك. يسعد صباحك أبو غالب، تحياتي.
1: الله معك،
0: مع السلامة.
2: ربك لما يريد
0: الله يفرجها.

0: يعني لما عرفت انه ابو غالب على الخط راح بالي على بصراحه راح بالي على الزباله، قلت يا ساتر ما حليناها قبل فتره، شو القصه؟ طلع الموضوع في المي كمان، هذا بدل انه المشاكل عندنا في كل القطاعات. نشكر الله، بدك المواطن يتحمل ويصبر. مستمعينا ومتابعينا، نروح لفاصل إعلاني قصير وأكيد من بعده مكملين يوم جديد.
1: تطبيق زحمان، طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجانا، وفرص تربح آيفون آيباد وبلايستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان مع بن زحمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
2: تعلن إدارة كلية طليطة قومي عن فتح باب التسجيل للعام الدراسي الجديد 2026-2027. إذا كان معك توجيه ناجح أو لا، أو مخلص بالصف عاشر، أو معك شهادة جامعية وكنت حابب تتعلم مهنة للمستقبل، يمكنك التسجيل في التخصصات التالية: دبلوم تسويق إلكتروني، دبلوم تجارة إلكترونية، دبلوم شيف عام، دبلوم شيف حلويات، دبلوم إدارة الفنادق، دبلوم زراعة مستدامة، سكرتارية تنفيذية، تصميم جرافيكي. وللناجحين توجيهي يمكنكم التسجيل في دبلوم الإدارة الفندقية والمطاعم، دبلوم إدارة الطعام والشراب، ويوجد منح دراسية. لمزيد من المعلومات يمكنكم الاتصال على 0597-525702. زوروا صفحتنا على الفيسبوك طليطة كومي كوميونيتي كوليج. تخصصات مطلوبة في سوق العمل، احصل على مهنة لتضمن مستقبلك. مع تحيات كلية طليطة قومي لمستقبل أفضل.

0: القصراوي عالم من التسالي.
1: كم مرة دورت على شغل وما صبت، وكم مرة قلت فرصتي للسماء جت. حابب تكتسب مهارة جديدة تفتح فيها مشروعك أو تبني فيها مستقبلك؟ هالمرة الفرصة إلك. مركز السليزيان للتدريب المهني يفتح باب التسجيل للعام 2026-2027. دورات صيفية وسنوية متكاملة تؤهلك بقوة لسوق العمل. تخصصات الصناعة والسيارات والتمديدات الكهربائية والتصميم والتكنولوجيا الرقمية بمختلف أنواعها. لا تفوت الفرصة وسارع في التسجيل بأقرب وقت. للمزيد من التفاصيل تواصل على الأرقام 0598-911-430 أو 02-274-2121، أو قم بزيارة مركز السليزيان للتدريب المهني. مركز السليزيان، طريقك الأسرع لسوق العمل.
2: مع مصرف الصفا، الذهب بين إيديك. افتح حساب توفير أو غذي حسابك الحالي في مصرف الصفا أو عبر محفظة الصفا الإلكترونية. لا تدخل السحب على ليرة ذهب أسبوعياً، أونصة ذهب شهرياً، واثنين كيلو ذهب، نص كيلو بنهاية شهر 6، نص كيلو بنهاية شهر 9، وكيلو ذهب بنهاية العام. للتأهل والدخول على السحب للجوائز الأسبوعية والشهرية، افتحوا أو غذوا حسابكم التوفير بقيمة $200 و $1000 أو ما يعادلها بالعملات الأخرى للتأهل للسحب على الجائزة الكبرى. مع مصرف الصفا، توفيرك ذهب. الحملة مستمرة حتى 31/12/2026، خاضع لشروط وأحكام المصرف. للمزيد safabank.ps أو اتصلوا على 1800-566-666 أو 1800-566-666.

ماشي كترنا إلا السعر ما غيرناه لمشتركي جوال حاليين والجدد بالضفة. انضموا الآن لأوفر فاتورة سمارت بلس بلس أو ارفعوا برنامجكم الحالي للبرنامج

0: أنا الإلكتروني جوال كل يوم جديد.
1: لأن صحتكم تستحق الأفضل ولأن راحتكم هي أولويتنا، ترحب بكم عيادة الدكتور هيثم سرابطة التخصصية استشاري جراحة الكلى والمسالك البولية، ونقدم لكم أحدث الخدمات الطبية في تشخيص وعلاج حصى الكلى وأمراض البروستاتا والعقم وأمراض كيس الصفن والضعف الجنسي ضمن رعاية طبية متخصصة وخبرة مهنية متميزة. يتميز الدكتور هيثم سرابطة بتخصص فرعي من مستشفى لويس في مدينة سانتياغو تشيلي في جراحة المسالك البولية للأطفال وعلاج التشوهات الخلقية، بما في ذلك الارتداد البولي، الطهور الملائكي، الخصية الهاجرة، وتضخم الكلى عند حديث الولادة. عندما يتعلق الأمر بصحتك لا تقبل إلا بالأفضل. عيادة الدكتور هيثم سرابطة، خبرة طبية وعناية مميزة واهتمام بكل تفاصيل صحتك. زورونا في بيت لحم شارع القدس الخليل. للحجز والاستفسار 0568-611-645 أو 02-272-7048. عيادة الدكتور هيثم سرابطة تخصصية، ثقتكم هي أساس رسالتنا.
2: 6/6/26 التطبيق صار بين إيديك.
3: يلا بدنا نخلص في شي وقت.
4: طب يلا شدوا إيديكو.
5: أي هاي نشادين
3: خرب المشروع.
4: التسليم بكرة، شو نسوي؟
5: خلاص اسمعوا، عندي الحل. خلينا منجيب كل الأغراض من مكتبة بغداد.
3: ما هي بعيدة.
6: لأنها بعيدة عنك جبنا المكتبة لعندك. ما عليك إلا أنك تنزل التطبيق بغداد شوب من الأب ستور أو البلاي ستور، وبتصير مكتبة بغداد كلها بين إيديك. عيش متعة التسوق مع مكتبة بغداد. بإمكانك تطلع على الكتب القرطاسية، أدوات الهندسة، اللوازم المكتبية، الروايات، الألوان والفنون، وكل إشي ممكن تحتاجه أو تفكر أنك بتحتاجه. وكمان هدية إطلاق الموقع، التوصيل في محافظة بيت لحم مجاني، وخصم 15% لكل أوردر خلال أول 3 شهور. مكتبة بغداد، المكان الصح للبضاعة الصح بالسعر الصح.
2: الخصومات أكثر والخدمات أقرب. حمل التطبيق وابدأ رحلة التوفير.

أسعد الله صباحكم بكل الخير والمحبة، نكمل وإياكم مشوارنا الصباحي من برنامج يوم جديد عبر أثير الأولى في بيت لحم راديو بيت لحم 2000 على الموجة العامة 106.3 عبر الموقع الإلكتروني rb2000.bs. أهلا ومرحبا بكل اللي انضموا لنا بهاي اللحظات، يسعد لي صباح الجميع. هذا البرنامج يأتيكم برعاية جوال الاتصالات الفلسطينية. للاتصال والمشاركة على أرقامنا على 277-4882 أو 3، وللتواصل عبر واتساب على 056-888-3388 مقدمة 972.

0: شايفين.
1: صباح الخير رندا جواريش، يسعد صباحك، أهلا ومرحبا فيكي. كمان نروح نصبح على علا، علا خلاوي، صباح الخير صديقة هالبرنامج. الأشياء البسيطة التي ننظمها، مش مبينة الكتابة عندي، هي في الحقيقة نعمة عظيمة، الحمد لله دائما وأبدا. صباح الخير والفل والياسمين، يا وردة يسعد صباحك، أهلا ومرحبا يا علا. كمان نروح لرسالة ندى الشمالي، يسعد صباحك يا ندى، صباحك فلات، يسعد هالصباح. نروح لرسالة أم علاء، يسعد صباحك يا أم علاء، صباح حجاتنا اللي هم مباركتنا، بعتت لنا صورة حجة حاملة على راسها عنب، يسعد لي صباحك وصباح كل حجاتنا اللي هم بركاتنا. يسار أبو غالب، أنا بعرفه زلمة طيب، يسعد صباحك وصباح كل اللي بتواصلوا معانا، تحياتي لإلك أم علاء.

طيب مستمعينا، بس خليني أنوع عن شغلة، أنه الرسائل مش دايما خصوصا عبر واتساب، الشاشة كتير بعيدة عني، فبدكم تركزوا بهذا الموضوع. الشاشة بعيدة بالخط كتير صغير، وأنا بالعادة دايما بفوت على الرسالة بقرأها، ممكن أطلع عليها نظرة سريعة، فعشان هيك نركز شو منكتب يا جماعة الخير. تمام تمام يا أم علاء، يسعد صباحك.

0: يحبها كثير.
1: لا ما تخافيش يا معلقة مركزة ما كملتها. يسعد صباحك.
0: سواها بالاخير وتجوز عليها زعلت من جوا كثير شو طالع بديها نفس القصه ما كان.
1: تحياتي لكم مستمعينا اصدقاء هالبرنامج اللي بتواصلوا معنا عبر واتساب جميعا. يسعد صباحكم ام علاء، علا خلاوي، رندا، ندى الشمالي، ابو حمزه. يسعد صباحك يا ابو حمزه. كمان خليني أصب على أنور زيدان أبو عنان، تحياتي ويسعد هالصباح. عيسى عليان، صباح الخير. ليلى، صباح الخير. نادي خليف، تحياتي لكم جميعاً.

مستمعينا لكل الأشخاص اللي بتنقلوا بين المدن والمحافظات وعبر الحواجز والبوابات العسكرية، إليكم آخر تحديثات أحوال الطرق والحواجز. والبداية بمحافظات الجنوب، حاجز الكونتينر سالك، عشغراب سالك، بني نعيم سالك، النشاش سالك، بوابة تقوع سالك، ومراح رباح مغلقة، المنشية سالكة، دورة سالكة، سعير سالكة، وبوابة النبي يونس سالكة، الفحص أيضا سالكة، الفوار سالك، فرش الهواء سالك، رأس الجورة والعروب مغلقات. منطقة الوسط، المدخل الشمالي لمدينة البيرة مغلق بالاتجاهين، بوابة عطارة القديمة مغلقة، بوابة عطارة البلد سالكة، بوابة روابي سالكة، عين سينيا سالك، الجلزون كثافة سير باتجاه رام الله، سلواد يبرود سالك، مدخل سنجل سالك، بوابات رمصعية سالكة، بوابة النبي صالح سالك، ودير أبو مشعل سالكة، دوار مخماس سالك، كفر عقب سالك، حاجز قلنديا أزمة للخارج، جبع أزمة وتفتيش للخارج، حزمة والزعيم والعيزرية جميعها سالكات، الطيبة تفتيش للخارج، مداخل ومخارج أريحة سالكة. إلى محافظات الشمال، مدخل سلفيت الشمالي سالك، برقين مغلقة، كفر الديك مغلقة، جماعين أيضا مغلقة، أما دوار الطنيب سالك، زعترة تفتيش مع تواجد للشرطة، وأيضا يتصار سالك، مفترق جيد سالك، سرة سالك، المربعة سالكة، بورين سالك، عورتة سالك، عنبتة مغلق، ودير شرف أزمة للخارج، بيت فوريك سالك، بزاريا سالك، برقة سالك، ومدخل قلقيليا سالك، عن شبلي أزمة باتجاه أريحة. وننوه أن هذه التحديثات قد تتغير في أي لحظة بسبب تحكم قوات الاحتلال بها دائما وإغلاقها بشكل مفاجئ. إلى الإدارة العامة للمعابر والحدود، معبر الكرامة اليوم ولغاية يوم الخميس المقبل يعمل من الساعة 8 صباحا وحتى 1:30 ظهرا في كلا الاتجاهين. طريق السلامة للجميع.

مستمعينا ومتابعينا، يمكن الأغلب شاهد عبر مواقع التواصل الاجتماعي انتشار لفيديو وصور حول إلقاء شخص كان مصاب في رام الله من سيارة في ساعات المساء. الأجهزة الأمنية والشرطة تعاملت مع شاب تم إلقائه مصابا بجراح من سيارة في منطقة بتونيا، وباشرت الشرطة والأجهزة الأمنية التحقيقات الأولية لجمع الأدلة ومعرفة ملابسات الحادثة. لما بتصفن بتشوف هيك حادثة موجودة عندنا، شاب بيتم إلقاؤه من سيارة وهو مصاب ومعتدى عليه، بتقول لوين إحنا وصلنا؟ هل معقولة إحنا فقدنا الأمن والأمان في هالبلد؟ شو رأيك يا صالح؟

كمان مستمعينا ومتابعينا من أبرز الأخبار، الحديث عن إضراب لمحطات الوقود في الضفة الغربية يوم الثلاثاء غدا احتجاجا على سياسة سلطة النقد تجاه المحطات، والتي تمثلت بتقييد استقبال الشيكل والإيداعات النقدية، أزمة فائض الشيكل وعدم وجود حلول، والأعباء الاقتصادية المتزايدة على القطاع الخاص.

0: ولا بدك مستقبل أقوى؟ بتوجيهي أو بدون، قصر المشوار وخلي جالكسي الخيار. من سنة 1997 وجالكسي للتدريب بتأهل الشباب والصبايا لسوق العمل من خلال تخصصات مهنية، تدريب عملي، مدربين خبراء، شهادات معتمدة وأقساط مريحة. ضمن حملة قصر المشوار بنساعدك تختصر الطريق وتبدأ مهنة حقيقية من اليوم. سواء كنت طالب توجيهي، خريج أو بدك فرصة جديدة للحياة والعمل، جالكسي هي المكان الصح. لاستفساراتكم على الرقم المجاني 1700-666-000. موقعنا بيت لحم، باب زقاق، مبنى جامعة القدس المفتوحة سابقاً، الطابق الثالث. جالكسي للتدريب، قصر المشوار، ولا تنسى مهنة بالإيد ولا شهادة على الشجرة.
1: بجهد أقل وتميز أكبر، الآن أصبح بإمكانك أن تحقق أعلى نسبة إيرادات وبالتكلفة التي تناسبك. فقط انضم إلى عائلة المعلنين لدى راديو بيت لحم 2000 لتحظى بالعروض الأفضل. بإمكانكم مراجعة الدائرة التجارية 277-488-2 أو 3.
2: كم مرة دورت على شغل وما صبت، وكم مرة قلت فرصتي للسماء جت. حابب تكتسب مهارة جديدة تفتح فيها مشروعك أو تبني فيها مستقبلك؟ هالمرة الفرصة إلك. مركز السليزيان للتدريب المهني يفتح باب التسجيل للعام 2026-2027. دورات صيفية وسنوية متكاملة تؤهلك بقوة لسوق العمل. تخصصات الصناعة والسيارات والتمديدات الكهربائية والتصميم والتكنولوجيا الرقمية بمختلف أنواعها. لا تفوت الفرصة وسارع في التسجيل بأقرب وقت. للمزيد من التفاصيل تواصل على الأرقام 0598-911-430 أو 02-274-2121، أو قم بزيارة مركز السليزيان للتدريب المهني. مركز السليزيان، طريقك الأسرع لسوق العمل. وأول أوردر

0: تعلن إدارة كلية طليطة قومي عن فتح باب التسجيل للعام الدراسي الجديد 2026-2027. إذا كان معك توجيهي ناجح أو لا، أو مخلص بالصف عاشر، أو معك شهادة جامعية وكنت حابب تتعلم مهنة للمستقبل، يمكنك التسجيل في التخصصات التالية: دبلوم تسويق إلكتروني، دبلوم تجارة إلكترونية، دبلوم شيف عام، دبلوم شيف حلويات، دبلوم إدارة الفنادق، دبلوم زراعة مستدامة، سكرتارية تنفيذية، تصميم جرافيكي. وللناجحين توجيهي يمكنكم التسجيل في دبلوم الإدارة الفندقية والمطاعم، دبلوم إدارة الطعام والشراب. ويوجد منح دراسية. لمزيد من المعلومات يمكنكم الاتصال على 0597-525702. زوروا صفحتنا على الفيسبوك طليطة كومي كوميونيتي كوليج. تخصصات مطلوبة في سوق العمل. احصل على مهنة لتضمن مستقبلك مع تحيات كلية طليطة قومي لمستقبل أفضل.
1: لأن صحتكم تستحق الأفضل ولأن راحتكم هي أولويتنا، ترحب بكم عيادة الدكتور هيثم سرابطة التخصصية استشاري جراحة الكلى والمسالك البولية، ونقدم لكم أحدث الخدمات الطبية في تشخيص وعلاج حصى الكلى وأمراض البروستاتا والعقم وأمراض كيس الصفن والضعف الجنسي ضمن رعاية طبية متخصصة وخبرة مهنية متميزة.

تميز الدكتور هيثم سرابطة بتخصص فرعي من مستشفى لويس في مدينة سانتياغو تشيلي في جراحة المسالك البولية للأطفال وعلاج التشوهات الخلقية، بما في ذلك الارتداد البولي، الطهور الملائكي، الخصية الهاجرة، وتضخم الكلى عند حديث الولادة. عندما يتعلق الأمر بصحتك لا تقبل إلا بالأفضل. عيادة الدكتور هيثم سرابطة، خبرة طبية وعناية مميزة واهتمام بكل تفاصيل صحتك. زورونا في بيت لحم شارع القدس الخليل. للحجز والاستفسار 0568-611-645 أو 02-272-7048. عيادة الدكتور هيثم سرابطة تخصصية، ثقتكم هي أساس رسالتنا.

0: نشرة 9 صباحاً يقرأها أنس القاضي.
1: أهلاً بكم. اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي شابين من بيت لحم. وأفادت مصادر أمنية بأن قوات الاحتلال اعتقلت الشابين إبراهيم محمد عامسة 22 عاما من شارع الصف وسط بيت لحم والصامد نمر العتيق 32 عاما من مخيم عايدة شمالا بعد دهم منزلي ذويهما وتفتيشهما. إلى ذلك اعتقلت قوات الاحتلال فجر اليوم 3 مواطنين من سكان بلدة قصرة جنوب مدينة نابلس. في سياق آخر اعتدى مستوطنون فجر اليوم على مواطن من بلدة بيتا جنوب نابلس بالضرب ورشوه بغاز الفلفل. نفذ جيش الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم عملية نسف لمنازل مواطنين شرق مدينة خان يونس، فيما واصلت مدفعية الاحتلال قصفها المدفعي وإطلاق النار من الآليات بمختلف مناطق القطاع. وذكرت مصادر محلية بأن جيش الاحتلال نفذ صباح اليوم عملية نسف شمال شرق مدينة خان يونس، وتحلق مسيرات الاحتلال بشكل مكثف ومنخفض في أجواء المدينة. كما أطلق جيش الاحتلال النار شمال مخيم النصيرات والبريج في المحافظة الوسطى، واستهدف جيش الاحتلال بقصف مدفعي وإطلاق نار مكثف من الدبابات المتوغلة قرب جسر وادي غزة. أفادت القناة 13 العبرية أن الاحتلال أصدر تعليمات لمسؤولي الأمن الإسرائيليين والموساد بالتخلي عن استخدام مصطلح الهجرة الطوعية في الإشارة إلى خطة تهجير سكان قطاع غزة. وأوضحت أن القرار جاء بعد أن لاقى المصطلح انتقادات دولية حادة، إذ اعتبره المجتمع الدولي ترويجا لعملية تهجير قسري، وهو ما حال دون موافقة دول عديدة على استيعاب مواطني غزة. وأشارت القناة إلى أنه من الآن فصاعدا سيشار إلى الخطة في جميع المناقشات والاستدعاءات الرسمية باسم خطة حرية التنقل، لافتة إلى أن مصادر مطلعة على العلاقات مع الدول المعنية أعربت عن تفاؤلها بذلك. واعتبرت المصادر أن تغيير المصطلحات من المتوقع أن يؤدي إلى تحول جذري في موقف تلك الدول تجاه الخطة في ظل سعي إسرائيل لإحيائها. تواجه مفاوضات غزة تعقيدا جديدا بعد طرح خريطة من 15 نقطة بشأن ترتيبات الحكم والأمن والانسحاب الإسرائيلي، تضمنت شروطا واسعة تتعلق بتسليم الوظائف المدنية والأمنية إلى لجنة وطنية وحصر السلاح وتنظيم عمل الشرطة ونشر قوة استقرار دولية، إلى جانب ربط الانسحاب الإسرائيلي التدريجي من القطاع بتحقق تقدم في ملف السلاح. وقال مصدر فلسطيني مطلع إن الممثل السامي في مجلس السلام الخاص بغزة نيكولاي ميلادينوف قدم قبل نحو أسبوع خريطة من 15 نقطة تنسف التفاهمات السابقة التي جرى بحثها مع الوسطاء في مدينة العلمين المصرية بشأن الانسحاب الإسرائيلي المتزامن من قطاع غزة وحصر السلاح والتعديلات التي قدمتها الفصائل. وبحسب المصدر وهو من أحد الفصائل التي شاركت في حوار العلمين، فإن ما قدمه ميلادينوف عبارة عن استسلام كامل وعرض للشروط الإسرائيلية التي ركزت على الأنفاق وحتى تسليم السلاح الشخصي للأفراد، وهو أمر مرفوض لدى الفصائل. قتل شاب في الثلاثينيات من عمره صباح اليوم إثر تعرضه لإطلاق نار في بلدة يافا بالقرب من الناصرة. وشهدت البلدات الفلسطينية في أراضي عام 48 موجة جديدة من جرائم العنف خلال الساعات 24 الماضية، أسفرت عن مقتل 5 أشخاص في حوادث إطلاق نار وتفجير مركبات وقعت في عدة مناطق. وبمقتل الشاب صباح اليوم في يافة الناصر ارتفعت حصيلة ضحايا جرائم القتل في الداخل منذ مطلع العام الجاري إلى 136 قتيلا وقتيلة، وسط اتهامات لحكومة الاحتلال وشرطتها بالتقاعس عن اتخاذ إجراءات فعالة للحد من هذه الظاهرة. أكد مسؤولون أمريكيون أن الولايات المتحدة وإيران اتفقتا على وقف الضربات وعقد اجتماع خلال الأسبوع الجاري بعد ساعات قليلة من تقارير أفادت بتعليق المحادثات الفنية بين طهران وواشنطن التي كانت مقررة في سويسرا بسبب تجدد القتال. وفي هذا السياق شنت الولايات المتحدة هجمات جديدة فجر أمس على مواقع داخل إيران بعد أقل من 24 ساعة على غارات سابقة في تطور يهدد الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى تثبيت التفاهمات ومنع انزلاق الأوضاع إلى جولة جديدة من التصعيد. فيما أعلن الحرس الثوري الإيراني استهداف 8 مواقع عسكرية أمريكية من بينها قاعدة علي السالم في الكويت ومقر الأسطول الخامس في البحرين. أخيرا إلى حالة الطقس، يكون الجو شديد الحرارة في معظم المناطق ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة هذا النهار، العظمى تصل في القدس المحتلة إلى 31 درجة مئوية في أمان الله.
0: ابقوا على تواصل دائم بآخر التطورات عبر موقعنا الإلكتروني www.rb2000.ps وصفحة الإذاعة المليونية على الفيسبوك راديو بيت لحم 2000.

0: أسعد الله صباحكم بكل الخير والمحبة. نكمل وإياكم مشوارنا الصباحي من برنامج يوم جديد عبر أثير الأولى في بيت لحم، راديو بيت لحم 2000 على الموج العامة 106.3، عبر الموقع الإلكتروني rb2000.bs، عبر البث المباشر عبر صفحتنا على الفيسبوك. يسعد لي صباح الجميع، وأهلا ومرحبا بكل اللي انضموا لنا بهاي اللحظات. هذا البرنامج يأتيكم برعاية جوال الاتصالات الفلسطينية. أهلا بكم مستمعينا ومشاهدينا الكرام. نسلط الضوء اليوم على ملف يعد من أكثر القضايا التي تمس حياة المواطنين بشكل مباشر، وهو أزمة السفر عبر جسر الكرامة وما يرافقها من ازدحام وتأخير ومعاناة يعيشها آلاف المسافرين، خاصة خلال مواسم السفر وعودة المغتربين. وفي ظل تزايد الشكاوى والضغوط المتواصلة، عقد وزيري الداخلية الفلسطيني والأردني لقاء ميدانيا على جسر الملك حسين بهدف متابعة التفاهمات المشتركة والبحث عن حلول عملية تسهم في تحسين حركة المسافرين وتخفيف الاقتضاض. وأسفر اللقاء عن عدد من المخرجات، أبرزها تشكيل لجنة فلسطينية أردنية مشتركة لمتابعة ملف أزمة المسافرين عبر المعبر. للحديث أكثر حول مخرجات اللقاء والإجراءات المتخذة للتخفيف من أزمة السفر، يسرنا أن نرحب بضيفنا الناطق الإعلامي باسم وزارة الداخلية الفلسطينية السيد محمد التميمي. يسعد صباحك، أهلا ومرحبا.
1: صباح الخير لحضرتك، لزميلاتك وزملائك، ومن خلالكم بطبيعة الحال لجميع السادي المستمعين عبر أثير راديو بيت لحم 2000، وأيضا للسادي المشاهدين عبر منصاتكم الرقمية.
0: أهلا بك. بداية، أبرز مخرجات اللقاء الذي جمع وزيري الداخلية الفلسطيني والأردني على جسر الملك حسين، تم الإعلان عن تشكيل لجنة فلسطينية أردنية مشتركة لمتابعة ملف المسافرين. ما طبيعة عمل هذه اللجنة وما الصلاحيات الممنوحة لها؟ تفضل.
1: يعني بكل تأكيد احنا نستنتج أهمية وجود هذه اللجنة ابتداء من مكوناتها، لأنها تضم في داخلها مدير عام هيئة المعابر والحدود الفلسطيني، ونظيره في الأردن مدير إدارة الجسور على جسر الملك حسين، إضافة للطواقم التنفيذية والفنية المختصة في البلدين. يناط بهذه اللجنة يعني ثلاث مهام أساسية. المهام الأولى وهي المهام التنسيقية والعملياتية اليومية لضمان انسياب الحركة وسهولتها ويسرها على المسافرين، لا سيما في ظل هذه الفترة التي تعتبر يعني من أهم فترات الذروة الموسمية، التي تشهد عودة مئات الآلاف من المغتربين الفلسطينيين في الخارج إلى المملكة الأردنية وعبرها إلى فلسطين عبر جسر أو معبر الكرامة. المهمة الثانية تتعلق بجزئية تذليل العقبات ومتابعة الملاحظات الواردة من المسافرين، لأنه يعني كما تعلمين تتخلل عملية السفر في كثير من الأحيان جملة من الإجراءات، بعضها يعني يحدث ملاحظات، يحدث إشكاليات، يحدث عقبات. دور اللجنة هو تذليل هذه العقبات من خلال عملية التواصل المستمر وعلى مدار الساعة، وأيضا متابعة الملاحظات الواردة من المسافرين مع جهات الاختصاص من أجل إجراء المعالجات الفورية لها. المهمة الثالثة وهي تتعلق بمتابعة المسار الإنساني، وهنا نتحدث عن أنه صحيح يوجد منصة حجز إلكتروني، وصحيح هناك إجراءات اعتيادية يومية لها علاقة بتنقل المسافرين، ولكن هناك أيضا مسار إنساني يتعلق بالحالات الإنسانية من المرضى، من من يتطلب خروجهم العاجل لإجراء عمليات جراحية وغيره. بالفعل يعني هيئة المعابر والحدود الفلسطينية يعني قامت بتجهيز كل ما يجب من أجل هذا المسار، حيث تم تجهيز مركبة إسعاف وطاقم متخصص، وكذلك تجهيز غرف في داخل الاستراحة من أجل أن تكون يعني قادرة على استقبال هذه الحالات. وخلال الأسبوع الماضي بالفعل تم التنسيق لمرور 7 حالات من الاحتياجات الخاصة دخولها إلى المملكة وأيضا عودتها من المملكة، ولا يعني لا مشكلة في ذلك. بكل تأكيد محاور العمل الثلاث التي تعمل عليها اللجنة وأيضا وزارتي الداخلية في البلدين من خلال اللقاءات المتواصلة والتواصل عالي المستوى على مدار الساعة بين وزير الداخلية تمحور حول 3 أمور أساسية. الأمر الأول اللي هو مواصلة تطوير البنية التحتية المادية والتكنولوجية على جانبي المعبر. من الجانب الفلسطيني أنجزت قاعة المغادرين التي تتسع إلى 1500 مسافر في المرة الواحدة. المنظومة الإلكترونية لهيئة المعابر والحدود تم إنجازها. تم إطلاق الموقع الإلكتروني الجديد الذي يحوز على حزمة من الخدمات المقدمة للمواطنين، بما فيها خدمات الاستعلام ومواعيد السفر والتحقق من الحقائب والمتعلقات الشخصية وتقديم الشكاوي وغيره.
0: نعم.
1: على الجانب وبما يتعلق أيضا بقاعة القادمين إن شاء الله سيكون هناك قريبا يعني عطاء لتطوير هذه القاعة وتجهيزها أسوة بقاعة المغادرين.
0: نعم، يعني هذه أبرز المشاريع أو الخطوات المطروحة في جانب تطوير البنية التحتية وتوسعة القدرة الاستيعابية.
1: نعم صحيح صحيح، هذا على الجانب الفلسطيني. على الجانب الأردني أجريت جملة من التحسينات بما فيها المنظومة الإلكترونية والمنصة التي هي من الأساس، يعني كما تحدث الإخوة الأردنيين هي أطلقت من أجل تنظيم أعداد المسافرين وتقنينهم وبالتالي تجنب حدوث يعني أو وصول أعداد كبيرة يعني تحدث إرباك ويعني تحدث بطء في عملية تنقل المسافرين. المنظومة الإلكترونية أيضا لدى الجانب الأردني يجري تطويرها، هناك بوابات إلكترونية، هناك منظومة للتحقق من التذاكر وفق الأسماء الشخصية وأرقام جوازات السفر، هناك خيمة مكيفة يتم التجهيز لها من أجل أن تستوعب أعداد أكبر من المسافرين خصوصا في ضوء يعني فترة الصيف وارتفاع درجات الحرارة، إضافة إلى الخدمات الأخرى المقدمة. هناك مشروع لتطوير البنية التحتية شامل أعلن عنه معالي وزير الداخلية الأردني معالي السيد مازن الفراية، إن شاء الله خلال الأشهر المقبلة يعني سيجري يعني البدء فيه وإنجازه. هذا المشروع أيضا يتضمن يعني توسعة مواقف المركبات، أماكن الانتظار، الساحات والمداخل وغيره.
0: نعم، اسمح لي بما انه حضرتك تطرقت لموضوع المنصه، ويمكن هذا السؤال كنت مأجلته، خليني اسال تقييمكم لعمل منصه التسجيل الخاصه بالسفر، هل هناك توجهات لتطويرها او تعديل اليه عملها؟
1: يعني نحن بما يتعلق بهذا الامر كما تعلمين هذا اجراء واليه متبعه من الاخوه الاردنيين في اتجاه وجهه نظرهم.
0: نعم.
1: لتنظيم عمليه التنقل على المعابر والحدود.
0: ولكن اسمح لي فيما يخص
1: نعم وردتنا ملاحظات، هذه الملاحظات حقيقه طرحت على الطاوله خلال اجتماع وزيري الداخليه تناقش على مدار الساعه وتناقش ايضا من خلال اللجنة المشتركة. عمليا هناك إجراءات اتخذت لها علاقة بضمان وضبط أن لا يدخل إلى جسر الملك حسين سوى الشخص الذي تم تسجيل جواز سفره على المنصة وفق تذكرة، وبالتالي بالفعل هناك إجراءات اتخذت ونحن على مدار الساعة على تواصل معهم في سياق ما يردنا من ملاحظات في هذا أو بهذا الصدد. وهم الأشقاء حقيقة في الأردن منفتحون على أي معالجات لها علاقة بتسهيل هذا الأمر. نحن وإياهم نراهن على أنه إن شاء الله خلال الفترة المقبلة مع جملة التحسينات والتطويرات الشاملة التي تجري على المعبرين، أنه يكون في سهولة ويسر في الحركة. خلال الأيام الثلاثة الماضية يعني تابعنا أنه حقيقة في انسياب للحركة، في سلاسة في العمل، وبالتالي إن شاء الله أنه كمان الأيام المقبلة تشهد مزيد من التخفيف من وطأة هذه الأزمة التي من الأساس هي يعني ليست نابعة من المنصة، ليست نابعة من إشكالية لها علاقة بالإجراءات الفلسطينية أو الأردنية، إنما هي نابعة من المسألة الثالثة التي تناقش بيننا وبين الأردن، وهي المسألة الأهم المتعلقة بتقليص ساعات العمل اللي حقيقة يناقض اللجنة.
0: اسمح لي أعتذر على المقاطعة السيد محمد، أعتذر على المقاطعة، ولكن قبل ما ننتقل لساعات العمل سأبقى في موضوع المنصة. فيما يخص المنصة، في حالة سفر من الأردن لفلسطين وبحسب هذه الشكوى أو الرسالة عبر من يدعون أنفسهم بوسطاء للتسجيل في المنصة، ذهب شخص يحجز عبر المنصة لم يجد حجز، تم ابتزازه للحجز على المنصة، بتدفع 100 دينار وبتأخذ اسم متقدم بالمنصة، أو بتنقل دخان للضفة وبتدفع 50 دينار، أو بحجز مستعجل ب 120 دينار. كيف يمكن معالجة هذا الابتزاز بحق المواطن الفلسطيني؟
1: أولا هذه الملاحظات يجري رصدها وتتبعها، وحقيقة هي على مدار الساعة تصل كل التقارير لمعالي الوزير. بالأمس أنا كنت في حديث لغاية منتصف الليل مع أخي أمين قنديل مدير عام هيئة المعابر والحدود. نحن نرصد كل هذه الملاحظات وهي على طاولة اللجنة من أجل نقاشها. فيما يتعلق بعملية ابتزاز أو استغلال من وسطاء، نحن نؤكد على جملة واحدة، لا يوجد وسطاء بين المسافر وبين الجهة التي تقوم بتقديم هذه التذاكر. نحن لا نؤمن بضرورة وجود وسطاء. المسافر يعني يتجه إلى هذه المنصة يتقدم للحجز إذا كان هناك إمكانية للحجز في يوم أو في يوم آخر، وبالتالي لا يجب أن يتاح المجال لأي وسيط أو ما يسمى يطلق عليهم وسطاء في هذا الأمر، لأنه حقيقة يعني الإخوة في الأردن أكدوا على أنه يعني لا وساطة بين الجهة الرسمية وبين المواطن أو بين المسافر، وبالتالي هذه بيئة لا يجب أن نعززها خلال عملية الاستجابة لها والتعاطي معها أو التفاعل معها.
0: لكن هي من أولوياتكم، من أولوياتكم معالجة هذه القضية.
1: بكل تأكيد هي من أولوياتنا معالجة هذه القضية، وشريكنا هو المسافر وهو المواطن، شريكنا من خلال رفضه لأي شيء له علاقة بهذا الأمر، عدم التعاطي معه أو الاستجابة له أو البحث عنه وإبلاغ الجهات المختصة إذا ما كان في داخل المملكة الأردنية الهاشمية حوله، وإذا ما عاد إلى فلسطين من خلال آليات تقديم الشكاوى وتقديم المعلومات المتواجدة على معبر الكرامة أو من خلال آليات التواصل الإلكتروني. نحن نتابع على مدار الساعة التعليقات التي ترد من المواطنين، الملاحظات، الشكاوي، هناك عملية متابعة لها، ولكن نقول أن خط الدفاع الأول عن المواطن هو المواطن من خلال وعيه، من خلال تفهمه لطبيعة الإجراءات، وأيضا من خلال أنه لا يكون ضحية سهلة لأي أحد، وهي بكل تأكيد حالات فردية، هي حالات فردية، هي ليست جزءا من المنظومة، ويعني بالتالي لا يجب أن نضفي عليها الشرعية حتى أن نطلق عليها اسم الوسطاء. وسطاء لماذا؟ وسطاء بين من ومن؟ المواطن أو المسافر هو بشكل مباشر يستطيع أن يحجز إذا كان هناك إمكانية للحجز. إذا لم يكن هناك إمكانية في ضوء وجود المنصة عليه أن ينتظر ليوم آخر. نتفهم أن هناك بعض يعني المسافرين، بعض العائلات قد يحدث عليهم تأخر في ضوء فترة الذروة الموسمية اللي حقيقة هي لها علاقة بساعات العمل. نحن نتحدث من 2500 إلى 3000 مسافر يعودون في اليوم الواحد، في ضوء أنه هناك أكثر من 100,000 مغترب فلسطيني متواجدين في الأردن. بطبيعة الحال ستحدث هذه الأزمة.
0: يعني أشرتم إلى تقليص، أشرتم إلى أن تقليص ساعات عمل المعبر من قبل الاحتلال يعد السبب الرئيسي للأزمة. ما الجهود المبذولة لزيادة الساعات، ساعات العمل على المعبر؟
1: الجهود المبذولة على الصعيد الفلسطيني والأردني هي متواصلة على مدار الساعة. نحن لنا اجتماع مع الوسطاء والشركاء الدوليين، الجهات الدولية، المؤسسات الدولية، ودول وازنة يعني في العالم بخصوص ضرورة إعادة فتح المعبر لساعات أطول، ولما لا لأكثر من 24 ساعة ولسبعة أيام في الأسبوع. نحن ننطلق من نقطة أن هذا ليس منا من أحد، هو حق للشعب الفلسطيني مكفول بالقانون الدولي وارد في المادة رقم 13 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. وبالتالي حقيقة ضغط المستوى السياسي وجهود المستوى السياسي والجهود الميدانية للجنة الفلسطينية الأردنية المشتركة هي تصب في هذا الاتجاه. نأمل إنه إن شاء الله يعني بما يقدم من دعم أيضا من الأشقاء الأردنيين أن يكون هناك خلال الفترة المقبلة تجاوب لهذا الأمر. لأن مقاربتنا الفلسطينية الأردنية المشتركة هي حقيقة نحن نؤمن أن هناك أزمة، هناك يعني ازدحام، هناك معاناة. نحن والأردن نقدم كل ما يلزم من أجل التخفيف من وطأة هذه المعاناة، من أجل تجنيب المسافرين أي إشكاليات قد يقعوا فيها. نقوم بعملية التطوير الشامل، نعم، كل ما يلزم من متابعة الملاحظات، ولكن أيضا الحل الجذري هو زيادة ساعات العمل. لذلك الجهد على الجانبين هو منصب بهذا الاتجاه.
0: نعم سيد محمد، هل هناك جدول زمني أو خطوات عملية لتنفيذ التفاهمات التي تم التوصل إليها خلال اللقاء؟
1: بالفعل وبدأ التنفيذ لكل الأفكار على الجانب الأردني وعلى الجانب الفلسطيني. عملية التنفيذ هي مستمرة، الخيمة يعني يتم تجهيزها، ستكون متاحة للمواطنين للمسافرين، هي خيمة مكيفة. عملية التطوير الشامل هي بالفعل بدأت وقد أعلن عنها وزير الداخلية الأردني. بما يتعلق بالإجراءات والشكاوي هناك انفتاح لاستقبالها والتعامل معها، ولكن كمان دعيني أشير إلى قضية في غاية الأهمية، أنه كمان المسافر وهو متواجد في عمان إذا ما تواصل معه أي أحد أو إذا كان يعني حقيقة نحن نهيب، وكما أهاب الأشقاء في الأردن أنه بضرورة عدم التواصل مع أي أحد يدعي أنه وسيط. ونحن بكل تأكيد نتابع هذا الملف يعني باهتمام شديد، الجهات المختصة تتابعه بحقيقة بتركيز عالي، وهناك تواصل مع الجانب الأردني، وفي خلال الفترة المقبلة سيكون هناك إجراءات على الجانبين من أجل معالجة هذا الأمر.
0: نعم.
1: على الصعيد الفلسطيني جهاز الضابطة الجمركية، إدارة الجمارك في وزارة المالية، جهاز الشرطة والهيئة العامة للمعابر والحدود، هناك إجراءات مشددة لها علاقة بمتابعة هذا الملف بما يتعلق بمن يعملون أو يمتهنون مهنة يعني محاولة التهريب أو إدخال المواد يعني
0: سيد محمد إذا
1: للجمارك. وبالتالي هناك إجراءات مشددة ومرفوضة على الجانب الفلسطيني، ويعني سيلمس أثرها خلال يعني على المدى القريب إن شاء الله.
0: نعم ترد العديد من المناشدات، هنالك مواطنون من قطاع غزة يقيمون في رام الله ومحافظات الضفة الغربية منذ بداية الحرب، بينما تتواجد عائلاتهم في مصر ويواجهون صعوبات في السفر عبر الجسر. ما الجهود التي تبذلها وزارة الداخلية لمعالجة هذه الحالات الإنسانية؟ وهل هناك اتصالات أو إجراءات خاصة لتسهيل سفرهم ولم شملهم بعائلاتهم؟
1: يعني بكل تأكيد هناك إجراءات على الجانب الأردني، إجراءات إدارية متبعة في هذا الملف من أجل يعني السماح لهم أو تسهيل الحركة لهم باتجاه الأردن. يعني نهيب بهم إلى تتبع هذه الإجراءات وفق ما هو لازم من خلال السفارة الأردنية المتواجدة هنا في رام الله. إذا كان هناك أي معيقات أو إشكاليات كان أيضا التواصل مع الإخوة في الهيئة العامة للمعابر والحدود أو الاستفسار عن أي معلومة أو يعني المساعدة في أي أمر له علاقة بهذا.
0: يعني طرح موضوعهم على الطاولة سيد محمد، طرح هذا الموضوع على الطاولة مع الجانب الأردني يعني من الأمس وحتى صباح هذا اليوم، يعني ما يقارب 10 رسائل في هذا الخصوص من مواطنين من قطاع غزة موجودين في الضفة الغربية.
1: يعني تأكدي تماما أن كل موضوع يخص أي مواطن فلسطيني سواء كان من الضفة الغربية أو قطاع غزة هو على طاولة النقاش ما بيننا وبين الأشقاء في الأردن وما بين كل الأطراف المعنية. على مدار الساعة هناك نقاش من أجل تقديم التسهيلات اللازمة. إذا ما كان هناك أي يعني ملاحظات أي استفسارات بالإمكان التواصل مع الإخوة في الهيئة العامة للمعابر والحدود، ولكن أيضا نؤكد أنه يعني فيما يتعلق بإجراءات السفر إلى المملكة الأردنية الهاشمية هي تتطلب يعني جملة من الإجراءات اللي يحتاج المسافر إلى تتبعها والقيام بها من خلال التنسيق مع السفارة الأردنية المتواجدة هنا في رام الله وإجراء اللازم بالخصوص، ولكن إذا ما كان هناك أي معيقات نحن يعني جاهزين مستعدين للتواصل مع الجهات المعنية بخصوصها، وحقيقة اللجنة تعمل والإخوة في الهيئة العامة للمعابر والحدود متاحين للتواصل من أجل هذا الملف وكل الملفات المتعلقة بأي مواطن فلسطيني.
0: نعم، أخيرا ما الرسالة التي تودون توجيهها للمواطنين والمسافرين بشأن الجهود المبذولة لحل أزمة السفر عبر جسر الكرامة، ومتى يمكن للمواطن أن يلمس تحسنا حقيقيا ملموسا في حركة السفر عبر جسر الكرامة؟ تفضل.
1: بكل تأكيد رسالتنا أن المسؤولية مشتركة، المسؤولية باتجاهنا نحن كمؤسسة رسمية أن نقوم بكل ما يلزم من أجل تسهيل انسياب الحركة وتجويد وتطوير الخدمة المقدمة للمسافرين، ونحن بالفعل أنجزنا حزنا من هذه الإجراءات والعمل المتواصل من أجل تطوير الأداء والتحسين الإداري بما يتعلق بكل الخدمات المقدمة للمسافرين وللمواطنين. على المواطن أيضا مسؤولية أن يتمسك بوعيه، أن يتمسك أن يلتزم بما عليه من واجبات باتجاه القانون، أن لا يسمح لأي أحد أن يجعله ضحية سهلة. يعني على سبيل المثال وكي لا أطيل عليكم، عندما يعود عشرات الآلاف من المسافرين إلى فلسطين في بعض الأحيان يعني يقوم آخرين بإعطائهم يعني أكياس أو حقائب أو أمور لها علاقة بمواد يعني غير خاضعة للمساءلة الجمركية إلى ما غير ذلك. المواطن عند سفره سواء كان من الأردن إلى فلسطين أو العكس أو في أي مكان في العالم لا ينبغي عليه أن يحمل في حقيبته سوى متعلقاته الشخصية كي لا يكون أو لا يعرض نفسه للمساءلة القانونية، وبالتالي المواطن شريك للمؤسسة الرسمية من خلال التزامه بالقانون والنظام، من خلال تفهمه لطبيعة الإجراءات، من خلال وعيه وإدراكه للمخاطر المحيطة به، وأيضا من خلال أن يكون جزءا لا يتجزأ من آليات الرقابة والتطوير في الأداء عبر يعني تقديمه كل
0: سيد
1: المعلومات.
0: محمد إذا تكرمت يعني تحملني في هذا اللقاء، في هناك أيضا استفسار الموضوع موضوع أهلنا في قطاع، يعني موضوع اللي طرحناه على ما يبدو. أقرأ الرسالة، الأردن بدها عدم ممانعة، لمين نتوجع عشان نحصل على عدم الممانعة؟ المرور للمطار وليس دخول لداخل الأردن. عمالهم بيسألوا من وين ممكن ياخذوا عدم الممانعة؟
1: يعني هو من خلال التواصل مع السفارة الأردنية المتواجدة في رام الله للتقدم لهذه المعاملة التي يتم الحصول عليها من قبل أو إنجازها من قبل إدارة الأرض المحتلة في العاصمة الأردنية عمان، ومن ثم إن شاء الله التوجه إلى حيث يريد. هذا هو الإجراء الإداري المتبع من قبل الأشقاء في المملكة الأردنية، وبالإمكان التواصل مع السفارة المتواجدة هنا في رام الله التي يعني فيها طاقم على مدار الساعة حقيقة يتواصل مع المواطنين ويقدم كل ما يلزم من تسهيلات.
0: نعم، شكرا جزيلا لك ضيفي الكريم الناطق الإعلامي باسم وزارة الداخلية الفلسطينية السيد محمد التميمي، شكرا جزيلا، تحياتي. مستمعينا، فاصل قصير ونعود.

0: لشغل ما صبت، وكم مرة قلت فرصتي لسه ما إجت. حابب تكتسب مهارة جديدة تفتح فيها مشروعك أو تبني فيها مستقبلك؟ هالمرة الفرصة إلك. مركز السيليزيان للتدريب المهني يفتح باب التسجيل للعام 2026-2027. دورات صيفية وسنوية متكاملة تؤهلك بقوة لسوق العمل، تخصصات الصناعة والسيارات والتمديدات الكهربائية والتصميم والتكنولوجيا الرقمية بمختلف أنواعها. لا تفوت الفرصة وسارع في التسجيل بأقرب وقت. للمزيد من التفاصيل تواصل على الأرقام 0598-911-430 أو 0227-44-21، أو قم بزيارة مركز السيليزيان للتدريب المهني. مركز السيليزيان، طريقك الأسرع لسوق العمل.
1: تطبيق زحمان، طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجاناً، وفرص تربح آيفون، آيباد، وبلايستيشن، وإكس بوكس، وكتير هدايا كمان مع بن زحمان. خلطة متوارثة وسر لا يقلد.

0: القصراوي عالم من التسالي.
1: بجهد أقل وتميز أكبر، الآن أصبح بإمكانك أن تحقق أعلى نسبة إيرادات وبالتكلفة التي تناسبك. فقط انضم إلى عائلة المعلنين لدى راديو بيت لحم 2000 لتحظى بالعروض الأفضل. بإمكانكم مراجعة الدائرة التجارية 277-488-2 أو 3.
2: تعلن إدارة كلية طليطة قومي عن فتح باب التسجيل للعام الدراسي الجديد 2026-2027. إذا كان معك توجيه ناجح أو لا، أو مخلص بالصف عاشر، أو معك شهادة جامعية وكنت حابب تتعلم مهنة للمستقبل، يمكنك التسجيل في التخصصات التالية: دبلوم تسويق إلكتروني، دبلوم تجارة إلكترونية، دبلوم شيف عام، دبلوم شيف حلويات، دبلوم إدارة الفنادق، دبلوم زراعة مستدامة، سكرتارية تنفيذية، تصميم جرافيكي. وللناجحين توجيهي يمكنكم التسجيل في دبلوم الإدارة الفندقية والمطاعم، دبلوم إدارة الطعام والشراب. ويوجد منح دراسية. لمزيد من المعلومات يمكنكم الاتصال على 0597-525702. زوروا صفحتنا على الفيسبوك طليطة كومي كوميونيتي كوليج. تخصصات مطلوبة في سوق العمل، احصل على مهنة لتضمن مستقبلك. مع تحيات كلية طليطة قومي لمستقبل أفضل.

0: جوال فايبر مفتاحك للذهب، اشبك وادخل السحب اليومي على ليرات ذهب وأنصات ذهب وتمتع بأقوى تجربة انترنت، أفضل سعر، نفس السرعة للرفع والتنزيل، خدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع. جوال فايبر من ذهب.
1: 6/6/26 التطبيق صار بين إيدي.
2: يلا بدنا نخلص في شواكات.
3: طب يلا شدوا إيديكو.
4: أي هاي نساء الدين،
2: خرب المشروع،
3: التسليم بكرة، شو بدنا نسوي؟
4: خلص اسمعوا، عندي الحل، خلينا منجيب كل الأغراض من مكتبة بغداد.
2: ما هي بعيدة.
5: لأنها بعيدة عنك جبنا المكتبة لعندك. ما عليك إلا أنك تنزل التطبيق بغداد شوب من الأب ستور أو البلاي ستور، وبتصير مكتبة بغداد كلها بين إيديك. عيش متعة التسوق مع مكتبة بغداد، بإمكانك تطلع على الكتب القرطاسية، أدوات الهندسة، اللوازم المكتبية، الروايات، الألوان والفنون، وكل إشي ممكن تحتاجه أو تفكر أنك بتحتاجه. وكمان هدية إطلاق الموقع، التوصيل في محافظة بيت لحم مجاني، وخصم 15% لكل أوردر خلال أول 3 شهور. مكتبة بغداد، المكان الصح للبضاعة الصح بالسعر الصح.
1: الخصومات أكثر والخدمات أقرب. حمل التطبيق وابدأ رحلة التوفير.

0: أسعد الله صباحكم بكل الخير والمحبة. نكمل وإياكم مشوارنا الصباحي من برنامج يوم جديد عبر أثير الأولى في بيت لحم، راديو بيت لحم 2000 على الموجة العامة 106.3، عبر الموقع الإلكتروني rb2000.bs، عبر البث المباشر عبر صفحتنا على الفيسبوك. يسعد صباح الجميع وأهلا ومرحبا بكل اللي انضموا لنا بهاي اللحظات. على الدرب مرة هذا البرنامج يأتيكم برعاية جوال الاتصالات الفلسطينية. معنا اتصال. ألو صباح الخير من الأخ شارلي عطيق صاحب مطعم سلطان باشا. يسعد صباحك أخوي
1: شارلي. صباح الخير لكم جميعا،
0: أهلا ومرحبا. تفضل نحكي عن المشكلة اللي صارت ما بينكم وبين بلدية بيت لحم. تفضل.
1: بلدية بيت لحم أول نقطة لما سووا هم أطلقوا الحملة اللي هي الأخيرة في تنظيم البسطات، أجت علينا البلدية بطريقة مش طبيعية، تخلعت كل اليافطات اللي باب المحل، مع العلم أنه اليافطات محطوطات على حيطان المحل عندي، مش مذايكات ولا معركلات الطريق، ما بيبردوا بمعدل 5-8 سنتي فقط لغير.
0: طبيعة اليافطات أخوي شارلي اللي تم إزالتها، هل كانت تحمل ترخيصا من البلدية؟
1: اليافطات صار لها راكبة 4 أيام فقط لغير. اليافطات إحنا المحل طبيعة الحال مرخص، كل شيء عندنا إياه مرخص. اليافطات إحنا ركبناها على أساس إنه كانت في سماعة راكبة باب المحل، لغينا السماعة وقفناها حطينا اليافطات زينا زي غيرنا، مع العلم إنه المحلات المجاورة اللي جنبنا حاطين يافطات ولغاية اليوم حاطين يافطات وموجودة وبنفس الطريقة ونفس المبنى قديم، المباني قديمة محطوط عليها يافطات ما نطبش فيها نهائيا قطعيا، بس اليافطات اللي هي على الباب المحل عنا أجوا وخلعوها. مش قضية تخليعه بس، أجوا هم بدهم يخلعوا اليافطات، لما أجوا يخلعوا اليافطات قلت لهم معاكم أمر نيابة أو أمر قضائي، ما كان فيه لا أمر نيابة ولا أمر قضائي بتخليع اليافطات.
0: اسمح لي كان في كان إنذارات أو إشعارات لكم من قبل اتخاذ إجراءات المصادرة سواء السماعة أو إزالة اليافطات، كان في إنذار من البلدية؟
1: نهائيا ما كان في انذار كتابي مسبق نهائيا، وما حدا احكى معي بالموضوع، بالعكس انا يعني بستقبل اي شيء، اي ملاحظه بقولوا في شيء مخالفين القانون، احنا جماعه مع القانون وتحت القانون واحنا جاهزين لاي شيء، بس هو الاجراءات اللي صارت كلها غلط. اجعلنا خلعوا اليافطات، غير انهم خلعوا اليافطات موجود كل العمال بحكيه موثق بفيديوهات، طلع على كوابل الكونديشنات تبعات المحل اتقطمت، كوابل النتورك تبعات الشبكة تبعات المحل انقصت، في الفيبر انقص، حتى زوجتي كانت ماسكة التلفون بتصور العمال وبيصير واحد منهم ماسك الفيبر بكلها اطفي التلفون احسن ما قصلك ركبتك. يعني كانت بطريقة يعني ما بعرف إيش اللي موجود إيش اللي عماله بيصير، إحنا كل الوضع وكل اليافطات إحنا مع المواطن حاطين أسعار ضمن يعني الوضع البلد كتير تعيس، عمالنا بنحط أسعار كتير ممتازة، أكيد الكل بعرف إيش اللي عمالنا نسوي.
0: نعم. طب اسمح لي شارلي، يعني قمتم بتصوير موظفي البلدية ونشر مقطع عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يعني الهدف اللي سعيت من خلاله لتصوير ونشر هذا الفيديو، هل حاولتم التواصل مع البلدية أو تقديم اعتراض رسمي قبل اللجوء إلى مواقع التواصل الاجتماعي؟ هل تم التواصل مع البلدية من قبلكم بعد هذه المشكلة أو بعد هذه الحادث؟
1: اتواصلنا أكثر من مرة مع البلدية حتى المهندس أجا عندي على المحل، بدل ما الأمور إنهم يمشوا معنا أو نمشي بالطريق الصحيحة.
0: نعم.
1: شو بقول لك، بقول العتبة اللي عندك باب المحل إذا أنت بدك تعاند البلدية هلأ بخلع لك إياها، وقدام كل الناس اللي كانوا موجودين لحظة ما خلعوا لنا اليافطات قلت له اخلع العتبة تفضل زي ما حكيت، كان راح اخلع لك اياها كمان، وكان الكلام بين كل الناس سمعت الكلام اللي عمال بيصير.
0: طيب. ذكرت شارلي بانه تم ازالة اليافطات عندك والمشكلة اللي صارت معك ما صارتش مع غيرك من جيرانك من التجار،
1: صحيح.
0: بنظرك ليه صار معك المشكلة أنت مش مع غيرك؟ خلينا نحكي، ليش تم إزالة يافطاتك مش يافطات غيرك؟
1: هلا القضية من أساسها إنه أنا عندي المحل، ما بعرف ليش سجلوها لغيرنا، بس القضية إحنا زينا زي غيرنا، إحنا زينا زي غيرنا، يعني إحنا مش مختلفين عن الناس، يعني تعالوا تفرجوا، أنا عندي استعداد هلا أصور بالصور محلات تانية حاطة بنفس الطريقة، مبنى قديم مسكر كل الواجهة بيافطات، ما حدا أحكى معه ولليوم ما حدا خالع. لما أجوني على المحل خلعوهم، لا أعطاني مجال ولا استنى لبكرة ولا تفضل هي انذار بكرة اطلع تيم عدل، ولا حدا سوى إشي، تخلعت اليافطات بنفس اللحظة بدون يعني ما حدا أعطاني فرصة.
0: شارلي رسالتك للبلدية شارلي اليوم؟
1: أنا رسالتي للجهات المختصة ينصفوني في اللي صار.
0: طيب اسمعنا منك شارلي، خلينا نسمع خلينا نسمع رد البلدية، والرد القانوني رح نسمعه من المحامي ثائر عبيات عضو مجلس بلدية بيت لحم. يسعد صباحك ثائر، أهلا ومرحبا.
2: الله يسعد صباحك أخت سارة، صباح جميع الإخوة المواطنين المستمعين والمشاهدين.
0: نعم، بدأتم بتنفيذ خطة وحملة تنظيم الأسواق التي أعلنتها بلدية بيت لحم بهدف إزالة التعديات والبسطات العشوائية وتنظيم الحركة التجارية والحفاظ على النظام العام في المدينة. خلال تنفيذ الحملة قامت طواقم البلدية بمصادرة سماعات صوت استخدمت للدعاية التجارية، كما أزالت طواقم التفتيش عددا من اليافطات خلال جولاتها الميدانية. في المقابل أثارت إحدى الحوادث، وهي حادثة السيد شارلي، جدلا واسعا بقيامه بتصوير موظفي البلدية أثناء تنفيذهم إجراءات الإزالة ونشر مقاطع عبر مواقع التواصل الاجتماعي، متهما الطواقم بالاعتداء عليه، الأمر الذي فتح باب النقاش حول حدود تطبيق القانون وحقوق أصحاب المحال التجارية وآليات تنفيذ قرارات البلديات. ما الإجراءات المتبعة في مثل هذه الحالات؟ أستاذ ثائر، ردك على ما سمعناه من السيد شارلي صاحب المطعم، ما الأساس القانوني الذي تستند إليه البلدية في إزالة التعديات والبسطات واليافطات المخالفة؟ تفضل.
2: بداية أخذ سارة، أخونا صاحب المطعم في حاصل المطعم، أول شيء اسمه سلطان باشا، مسجل باسم شخص يدعى جوني خليل عتيق، حاصل على رخصة حرف مطعم ومسدد لرسوم الحرف والصناعات حتى نهاية هذا العام. أما بخصوص اليافطات اللي تحدث عنها صاحب المحل والتي تم إزالتها، قبل ما أتحدث عن اليافطات اللي تم إزالتها بدي أتحدث عن اليافطة الخاصة بالمحل واللي هي منظمة مرخصة من قبل البلدية لهذا المحل أو هذا المطعم. طبعا هو حاصل على رخصة بقارمة بطول 10 أمتار بعرض 2.5 متر على طول المحل، وموجودة على طول أبواب ونفاذ ونوافذ المحل من الجهة العلوية من جهة الشارع، ولم يتم المساس بها رغم أنها حجمها يزيد عما هو مرخص به من قبل البلدية.
0: يعني اليافطات المرخصة لم تقوم طواقم البلدية بإزالتها.
2: طبعا المطعم عليه قارمة بطول 10 أمتار بارتفاع 2.5 متر مرخصة من ضمن البلدية، إلا أنه يتجاوز في مساحتها الترخيص الممنوح له، رغم ذلك لم يتم المساس بها. أما بخصوص ما تحدث به صاحب المحل عن عدم توجيه إخطار، فهذا الكلام عاري عن الصحة، فقد تم توجيه له إخطار خطي بهذا الخصوص، إلا أن الموظف المسؤول والذي كان متواجد في المحل رفض الاستلام والتوقيع، وكان ذلك بوجود أكثر من موظف من موظفي البلدية، وأيضا بشهادة عدد من الشرطة، واسمحي لي أن أذكر أسماءهم على الهواء، وهم الشرطي حمزة ثوابته والشرطي سامح طقاطقة، وأنا شخصيا تواصلت معهم ومع الإدارة في الشرطة وأخبروني بأنهم كانوا متواجدين أثناء رفض موظف المطعم استلام الإخطار، وكان ذلك قبل الشروع بتنفيذ خطة تنظيمية للبلد بعدة أيام.
0: نعم، اسمح لي سيد ثائر أنقل لسيد شارلي. سيد شارلي، يعني الحديث عن وجود إخطار بإزالة اليافطات وإزالة السماعة بشكل قانوني، لماذا لم يقم الموظف أو حضرتك باستلام هذا الإنذار أو هذا الإشعار؟
1: أول إشي أنا ما استلمتش الإخطار ولا شفت الإخطار ولا حدا بلغني عنه. تاني نقطة، موظف البلدية يعني بشكل شبه يومي قاعد بيصير بيننا كلام ومناوشات، لو قال لي تفضل خذ الإخطار ما حدا أحكى لي خذ الإخطار، لا في كتابي ولا حدا رن علينا تلفون، بالعكس في رسائل بيني وبين السيد حنا حنانية بخصوص الموضوع، وأنا رنيت على حنا حنانية أكثر من مرة، رد علي السائق تبعه بحكي لي برجع لك حنا أكثر من مرة، في بيننا وبينهم في بيني وبينه كلام، بعثت له رسائل بيني وبينه، وفي كمان اتصال هاتفي رد علي السائق.
0: يعني اسمح لي سيد شارلي، هل يعقل لي موظف بيشتغل عند حضرتك يوصل لإخطار أو إشعار وما يبلغك فيه؟
1: لا، ما حدا بلغني ولا حدا أحكالي فيه.
0: أنا بسألك، هل يعقل لموظف بأنه ما يخبر صاحب العمل بإشعار أو إنذار من البلدية؟
1: لما أجا موظف البلدية دخلوا المحل أحكوا بشكل عام بدي يشيلوا البسطات والاعتداءات، ما حدا وصل انه بدنا نشيل احنا يافطات، ما حدا وصل الفكرة هاي. احكيت البلدية بدها تنظم البلد على عيني وراسي، القانون على راسي من فوق، احنا تحت القانون، قالوا انه احنا بدنا ننظم البلد، مش يافطة موجودة على ابواب المحل وزيي زي غيري اليافطات اللي جنبي، خلينا نطلع، عندي استعداد اصور من اول المدبسة لاخرها بيافطات بنفس الطريقة محطوطات، واليافطة عندي 4 ايام، يعني 4 ايام ماشي بتعطيني انذار فيها، في الشكل القانوني انا برجع لها، انا ما عنديش مشكله اني ارد عليهم، لا في عندي انذار ولا 4 ايام.
0: طب اسمح لي سيد شارلي انقل لسيد ثائر ردك على ما سمعته. سيد ثائر،
2: استاذة سارة، كلامي انا واضح، حكيت لك انه رفض الموظف الاستلام وبوجود الشهود، ومع الاحترام لما تحدث به أخونا شارلي، يعني الأستاذ حنا رئيس البلدية على عيني وراسي وكل احترام له، بس برضو مش الطريقة القانونية وحسب النظام لترخيص يافطة طلب إذن ليافطة أنه أنا أتصل في رئيس البلدية، هناك إجراءات قانونية متبعة من خلال الحضور إلى مبنى البلدية وتقديم طلبات للحصول على إذن بذلك.
0: نعم. هل يحق للبلدية مصادرة السماعات أو الأدوات المستخدمة في المخالفات؟
2: بعد إذنك، لازم في كثير جزئية لازم نوضحها بخصوص موضوع اليافطات. ما هيك عن إنه موجودات بشكل غير قانوني وبشكل بارز عن حائط المبنى، والذي يشكل عائق وخطر على المارين من المنطقة، يعني بعيدا عن اليافطة اللي طولها 10 متر وبعرض 2.5 متر، كمان في يافطات عدد 4 اللي هي تم إزالة 3 منها، كانت موجودة بشكل يعني مغطي الحائط الموجود في المطعم، رغم انه هذا المبنى تراثي
0: قديم صحيح،
2: ويوجد قانون يمنع تغطية مثل هذه الجدران لطبيعتها التراثية حسب القانون، وكان موجود برضو يافطة رابعة لم يتم إزالتها على نفس الحائط، لكن موجودة بطريقة بشكل حرفي ما بتغطي الحائط، لم يتم إزالتها رغم أنها غير مرخصة ومخالفة للقانون.
0: نعم.
2: اليافطات التي تمت إزالتها هي يافطات غير مرخصة، موجودة بطريقة تشكل خطر على المارين ومخالفة للقانون. عندنا قانون، القرار بقانون رقم 11 لسنة 2018 بشأن التراث الثقافي المادي، يحظر القيام بأي عمل يؤدي إلى تغيير أو تشويه أو المساس من المباني الأثرية والتراثية دون موافقة وزارة السياحة والأثار، ويلزم بحماية قيمتها المعمارية. بالإضافة إلى أن خطة إدارة المواقع التراث العالمي في بيت لحم تعتمد الجهات الفلسطينية بالتنسيق مع جهات دولية، وتؤكد على المحافظة على الواجهات التاريخية والمواد الأصلية وعدم إجراء أي تغيير يفقد المبنى أو الشارع قيمته التراثية.
0: نعم.
2: تمام؟ وعندنا كمان تغطية الواجهة الحجرية لمبنى تراثي أو واقع ضمن منطقة تاريخية في مدينة بيت لحم يعد تغييرا للمظهر المعماري والقيمة التراثية للمبنى، وهو ما يخالف أحكام القرار بالقانون اللي ذكرناه قبل شوي، ويخالف تعليمات حماية البلدة القديمة وشروط الترخيص المعمول بها في بلدية بيت لحم، مما يؤكد أن تغطية الواجهات الحجرية اللي تطرقنا إلها تخالف شروط الحماية المعمول بها والتي ذكرتها سابقا.
0: نعم. تمام. هل يحق للبلدية المصادرة؟
2: أما بخصوص موضوع السماعات، أنا يعني كنت موجود في البلدية أثناء في اليوم اللي تم مصادرة السماعات ومكبرات الصوتية فيه. تم مصادرة ما يزيد عن 9 سماعات أو مكبرات صوت. كان إحداها لأخونا صاحب المطعم، وذلك بعد اخطاره والطلب منه أكثر من مرة. وهذا الحديث مصور، وأنا على استعداد الآن أزودكم بهذه التصويرات تحت الهواء لموظفي البلدية والشرطة أثناء طلبهم من صاحب المحل أن يقوم بهبط أو تخفيض صوت المكبر الصوتي، لأنه مسبب إزعاج كبير في المنطقة. وأنا ما بقدرش أستوعب، أو مش من المنطق أنه صاحب مطعم شاورما يحط لي سماعة باب المحل ويصير يحكي شاورما ومش شاورما، يعني مش محل خبرة في النهاية. وفي عنا في الشارع أكثر من 50 محل شاورما ومطعم، إذا كل مطعم بده يحط سماعة ويصير ينادي بتصفي الأمور. بعرف
0: كيف
2: 100%. فهسه في عنا قانون برضو، قانون الحرف والصناعات، اللي هو بيحدد على كل صاحب محل طبيعة عمله والأصناف اللي بيبيعها، وبيعرف كيف إنه ما يتسبب في سلب الراحة الأهلية.

0: أحضر هذه السماعة إلى مبنى البلدية أسوة بغيره من أصحاب المحلات والبسطات. أكثر من ثمان سماعات جابوهن الشباب على البلدية، ومعظم أصحاب هذه السماعات حضروا إلى البلدية واستردوها بعد التوقيع على تعهد بعدم استعمالها وإزعاج المواطنين مرة أخرى.
1: لكن سيد شارلي حضرتك ما استلمت سماعتك.
0: بعد إذنك سارة، للأسف الشديد أخونا شارلي أو صاحب المطعم، أنا بعرفه شخصياً، صاحب المطعم بعد ما عادوا الموظفين إلى الموقع من البلدية تفاجأوا بأنه قام بوضع سماعة أخرى بنفس الموقع من باب التحدي للبلدية وللنظام والقانون، وقاموا بطلب منه بإدخال السماعة وإخفاض صوتها لكنه رفض. أيضا قاموا بمصادرتها تمام، وذلك بحضور الشرطة وبوجود الشرطة، وهذا الفعل مصور وأنا على استعداد لتزويدكم بهذا المقطع الفيديو، وأحضروها إلى الموقع. طبعا هو أخونا صاحب المحل حسب ما فهمت صاحب المطعم يملك محل إلكترونيات بجانب المطعم، بجوز عنده كثير سماعات أو مش عارف كيف الآلية اللي بيشتغل فيها. جابوا السماعة الثانية وجابوها على البلدية،
1: ما استلمش السماعة من البلدية. سيد شارلي
0: بس بعد إذنك أستاذ، معظم أصحاب
1: سريعا
0: مضعم أصحاب السماعات أجوا وقعوا تعهد واستلموها بكل يعني كل حب واحترام. باليوم التالي تفاجأنا بقيام صاحب مطعم السلطان باشا بوضع سماعة داخل صندوق حديدي مقفل أعلى باب المحل حتى لا يقوم أصحاب موظفي البلدية بالوصول إليه. وعندما قام قال قبل قليل بأن موظفي البلدية قاموا بخلع في الفيبر بقص مواسير وكوابل النت والمكيفات، هذا الحكي عاري عن الصحة. هذه محاولة لفتح الصندوق الحديدي حتى يتم مصادرة السماعة الموجودة بداخله بشكل مخالف للأصول والقانون وتسبب إزعاج وسلب للراحة الأهلية للمواطنين.
1: ردك سيد شارلي.
2: طيب احنا اول اشي بدنا نرد بخصوص اليافطات اللي هن برزات عن الشارع اللي بقولوا بتعوق حركة السير. هلأ اليافطات كانت بارزة تقريبا من حيط العمارة عندي، نحكي تقريبا من 5-8 سنتي فقط، يعني الباب الحديد لما يفتح لسه الباب بارز أكثر، كان إن اليافطات على الحديد ما كانت تعرك حركة السير، وموجود عندي صور كيف ركبات اليافطات ما بتسوي أي عركلة على السير، محطوطات على حيط العمارة ومركبات بطريقة مرتبة وما بتسوي أي حركة سير، وفي شيء يعني البروز تبعها خلينا نقول تقريبا من 5-8-9 سنتي بالكتير. هل 8-9 سنتي من حيط العمارة بتتوقع أنه بدي حاضي بيعارك الحركة سير؟ أنا مش زي غيري، لسه غيري حاطط في نص الشارع أرماط، وفي غير على مباني قديمة.
1: موضوع السماعة سيد شارلي، موضوع السماعة.
2: أوكي لحظة بس بعد إذنك
1: لضيق الوقت لو سمحت بشكل سريع.
2: بعد إذنك في شغلة بخصوص إنه أنا حاطط على مبنى قديم، طب غيري حاطين على مباني قديمة، خلينا نبلش من عند باب سكاك ونطلع ومن عند أبو العدس وندخل لجوه، كله حاطط على العمارة، ليش يعني السبب سلطان باشا المستهدف وتخلعت اليافطات عنده، ليش الباكي متخلع؟ ليش أول ما صارت الحملة أجوا خلعوا لسلطان باشا؟ ولا عشان شار العتيق تصدى لقصة السماعة وما حداش رد عليه من البلدية وقدم شكوى لعطوفة المحافظ ونزلت وسط الناس وهي بتحكي، أنا نشدت سيادة الرئيس أبو مازن إنه يتدخل وينصفني في القضية هاي.
1: طيب. وغير هيك اسمح لي سيد شارلي خليني أنتقل لجزئية معينة لضيق الوقت أعتذر. من الناحية القانونية سيد ثائر، هل يحق للمواطن تصوير موظفي البلدية أثناء أداء عملهم ونشر مقاطع أو اتهامات بحق موظفين عبر مواقع التواصل الاجتماعي؟ ما هي المسؤوليات القانونية المترتبة على ذلك؟ تفضل.
0: يعني أخت سارة، موظف البلدية هو موظف بيقوم بعمله بشكل قانوني ولا يوجد ما يمنع من تصويره أثناء القيام بعمله، لكن بما يحفظ كرامته.
1: نعم.
0: دون التشهير به والإساءة إليه.
1: نعم.
0: لكن للأسف ما قاموا به إخواننا في مطعم السلطان باشا، قاموا بنشر مقطع فيديو وترويجه تمام مسيء لبلدية بيت لحم وللموظفين واتهامهم بالسرقة للسماعة، رغم أن ما قاموا به إجراء قانوني تمام. إحنا بدورنا كبلدية بيت لحم لن نسمح المساس بكرامة أصغر موظف في بلدية بيت لحم. كرامة موظف وعامل النظافة هي كرامة رئيس وأعضاء المجلس البلدي كاملا، فلذلك لن نسمح المساس بكرامته. نحن لجأنا إلى القانون في هذا الخصوص، ومن حق أي مواطن أن يلتجئ إلى القانون. نحن تقدمنا بشكوى لدى النيابة العامة على إدارة

0: وأصحاب هذا المطعم لما قاموا به من إساءة وتشهير، حيث أخونا شارلي بيحكي أنه زوجتي تم الاعتداء عليها. زوجته قامت بالاعتداء على أحد موظفي البلدية، ويوجد عليها شكوى بالنيابة العامة بالاعتداء على موظف رسمي أثناء قيامه بعمله. وشارلي شخصيا عليه شكوى في النيابة العامة بالاعتداء والتشهير والإساءة عبر وسائل التواصل الاجتماعي للبلدية وموظفي البلدية. ونحن كلنا تحت القانون، وسنلجأ للقانون للحفاظ على كرامة الموظفين ولأخذ حقوق الموظفين من الاعتداء الذي حصل عليه.
1: سيد تائر، كيف يمكن تحقيق التوازن بين تطبيق القانون وحماية مصالح أصحاب المحال التجارية؟ الرسالة التي توجهونها لأصحاب المحال التجارية بشأن الالتزام بالتراخيص والتعليمات، تعليمات البلدية، تفضل.
0: يعني بداية، تطبيق القانون بشكل عادل بدون محاباة يعزز مبدأ العدالة والإنصاف. يعني احنا لما بنطبق النظام والقانون وترتيب الاسواق والطرقات يسهل عمل اصحاب المحال التجاريه. يعني احنا في النهايه الحمله كانت جزء كبير من الخطه التنظيميه لتنظيم البلد اللي قامت فيه البلديه، كانت دافع اول لها الشكاوي والاحتجاجات اللي تلقتها البلديه من اصحاب المحال والتجار، وكان أحد هذه الاحتجاجات من أخونا صاحب مطعم السلطان باشا الذي قام بإغلاق محله بحجة مصادرة السماعة وعدم إمكانية وصوله لمحل من البسطات، وعندي صور لباب محله البسطات كانت بشكل مش طبيعي. فلما إحنا جينا في الحملة المفروض إنه يشكرنا على الحملة اللي قمنا،
1: يعني نتمنى يتم التفاهم ما بينكم سيد تائر.
0: قمنا البسطات من باب محله، وعندي صور بزودكم فيها برضو لباب محله، كان الوضع لا يطاق. فإحنا لما بنيجي بنطبق القانون يعني بده يسهل عمل أصحاب المحال وبسهل وصول المواطنين والمتسوقين إلى محالهم بشكل سهل وآمن. هذا من حق صاحب المحل التجاري اللي في النهاية بيدفع ضرائب، بيدفع رسوم مفروضة عليه بموجب القانون. هذا
1: سيد تائر، سيد تائر أعتذر على المقاطعة، ولكن لضيق الوقت مضطر أنهي هذا اللقاء. شكرا جزيلا لكم ضيوفي الكرام، سيد شارلي عتيق والمحامي تائر عبيات عضو مجلس بلدية بيت لحم، شكرا جزيلا، ونتمنى أن يحل أو تحل هذه المشكلة. مستمعينا ومتابعينا، وصلنا وإياكم إلى نهاية مشوارنا الصباحي من برنامج يوم جديد، على أمل أن نلتقي غدا بنفس الموعد. تقبلوا تحياتي في الإعداد والتقديم، كنت معكم أنا سارة رزق، ومن الهندسة الإذاعية والإخراج الزميل صالح كنعان. دمتم بخير وإلى اللقاء. في كل صباح يوم جديد معكم من راديو بيت لحم 2000، يسعد صباح كل مستمعينا.
2: احنا من ناشد الرئيس البلدية نقابة المهندسين.
1: يوم جديد بيجمع كل شيء بهمكم من أخبار، قضايا، فقرات منوعة.
3: يوم جديد من الأحد وحتى الخميس من 8 وحتى 10 صباحا. هذا البرنامج برعاية جوال الاتصالات الفلسطينية.
4: نشرة العاشرة صباحا، يقرأها أنس القاضي.
5: أصيب عدد من المواطنين صباح اليوم جراء قصف نفذته طائرة مسيرة تابعة للاحتلال الإسرائيلي في مدينة دير البلح وسط قطاع غزة. وأفادت مصادر صحفية بأن طائرة مسيرة استهدفت محيط جسر وادي السلقة في شارع البركة بمدينة دير البلح، ما أدى إلى إصابة عدد من المواطنين، نقلوا إلى مستشفى شهداء الأقصى عبر مركبات مدنية لتلقي العلاج. اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم حرم جامعة بيرزيت شمال رام الله واعتدت على أحد حراسها. وأفادت مصادر أمنية بأن قوات الاحتلال اقتحمت الجامعة بتعزيزات عسكرية واعتدت على حارس الأمن الجامعي بشير الخطيب 40 عاما، كما داهمت مبنى كلية الرياضة من الجهة الشرقية وعمدت إلى تحطيم محتوياته. وتتكرر اقتحامات الاحتلال جامعة بيرزيت، حيث تتوزع الاعتداءات بين اعتقال الطلبة والاعتداء على الموظفين وتخريب لممتلكات الحركة الطلابية والاستيلاء على العديد من الممتلكات والمطبوعات الخاصة بالأنشطة الطلابية. اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي شابين من بلدة حزمة شمال شرق القدس المحتلة عقب تصدي الأهالي لاعتداء نفذه مستوطنون على أطراف البلدة وحاولوا خلاله إحراق مركبات للمواطنين. إلى ذلك اعتدى مستوطنون فجر اليوم على مواطن في بلدة بيتا جنوب مدينة نابلس ورشوه بغاز الفلفل. اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي شابين من بيت لحم. وأفادت مصادر أمنية بأن قوات الاحتلال اعتقلت الشابين إبراهيم محمد عامسة 22 عاما من شارع الصف وسط بيت لحم، وصامد نمر العتيق 32 عاما من مخيم عايدة شمالا بعد دهم منزلي ذويهما وتفتيشهما. إلى ذلك اعتقلت قوات الاحتلال فجر اليوم 3 شبان من مخيم الجلزون شمال رام الله و3 مواطنين من سكان بلدة قصرة جنوب مدينة نابلس. قالت الشرطة في بيان إن الشرطة والأجهزة الأمنية واصلوا فجر اليوم حملة أمنية مكثفة في بلدة إذن غرب الخليل ضمن جهودهم لملاحقة وضبط المتورطين في حرق المخلفات الصلبة والإلكترونية. وأفادت الشرطة بأن الحملة أسفرت عن القبض على 21 شخصا مشتبها بهم، وذلك في إطار الجهود الرامية إلى القضاء على ظاهرة حرق المخلفات لما تشكله من خطر جسيم على صحة المواطنين والبيئة. قتل شاب في الثلاثينيات من عمره صباح اليوم إثر تعرضه لإطلاق نار في بلدة يافة الناصرة بالداخل المحتل، وتشهد البلدات الفلسطينية في الداخل موجة جديدة من جرائم العنف خلال الساعات 24 الماضية، وأسفرت عن مقتل 5 أشخاص في حوادث إطلاق نار وتفجير مركبات وقعت في عدة مناطق. وبمقتل الشاب في يافة الناصرة اليوم ترتفع حصيلة ضحايا جرائم القتل في الداخل منذ مطلع العام الجاري إلى 136 قتيلا وقتيلة، وسط اتهامات لحكومة الاحتلال والشرطة بالتقاعس عن اتخاذ إجراءات فعالة للحد من هذه الظاهرة. إلى حالة الطقس، يكون الجو اليوم شديد الحرارة في معظم المناطق ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة لتصل العظمى في القدس المحتلة إلى 31 درجة مئوية. إلى اللقاء.
4: ابقوا على تواصل دائم بآخر التطورات عبر موقعنا الإلكتروني www.rb2000.ps وصفحة الإذاعة المليونية على الفيسبوك راديو بيت لحم 2000.

0: مرة دورت على شغل وما صبت، وكم مرة قلت فرصتي لسه ما إجت. حابب تكتسب مهارة جديدة تفتح فيها مشروعك أو تبني فيها مستقبلك؟ هالمرة الفرصة إلك. مركز السليزيان للتدريب المهني يفتح باب التسجيل للعام 2026-2027. دورات صيفية وسنوية متكاملة تؤهلك بقوة لسوق العمل. تخصصات الصناعة والسيارات والتمديدات الكهربائية والتصميم والتكنولوجيا الرقمية بمختلف أنواعها. لا تفوت الفرصة وسارع في التسجيل بأقرب وقت. للمزيد من التفاصيل تواصل على الأرقام 0598-911-430 أو 02-274-2121، أو قم بزيارة مركز السليزيان للتدريب المهني. مركز السليزيان، طريقك الأسرع لسوق العمل.
1: ليش تدفع تأمين سيارتك شيكات وتصعبها على حالك؟ هلأ بتقدر تقسط تأمينك عبر البنوك والمصارف الإسلامية لحتى 12 شهر وبدون عمولات. وإذا ما بدك تقسيط، ادفع إلكتروني واستفيد من خصم بيوصل حتى 10%. أوفر، أسهل وأريح. تأمينك جاهز. لمزيد من التفاصيل زوروا موقع اتحاد شركات التأمين pif.org.ps.
2: تعلن إدارة كلية طليطة قومي عن فتح باب التسجيل للعام الدراسي الجديد 2026-2027. إذا كان معك توجيهي ناجح أو لا، أو مخلص بالصف عاشر، أو معك شهادة جامعية وكنت حابب تتعلم مهنة للمستقبل، يمكنك التسجيل في التخصصات التالية: دبلوم تسويق إلكتروني، دبلوم تجارة إلكترونية، دبلوم شيف عام، دبلوم شيف حلويات، دبلوم إدارة الفنادق، دبلوم زراعة مستدامة، سكرتارية تنفيذية، تصميم جرافيكي. وللناجحين توجيهي يمكنكم التسجيل في دبلوم الإدارة الفندقية والمطاعم، دبلوم إدارة الطعام والشراب. ويوجد منح دراسية. لمزيد من المعلومات يمكنكم الاتصال على 0597-525702. زوروا صفحتنا على الفيسبوك طليطة كومي كوميونيتي كوليج. تخصصات مطلوبة في سوق العمل، احصل على مهنة لتضمن مستقبلك. مع تحيات كلية طليطة قومي لمستقبل أفضل.
3: مع مصرف الصفا، الذهب بين إيديك. افتح حساب توفير أو غذي حسابك الحالي في مصرف الصفا أو عبر محفظة الصفا الإلكترونية. لا تدخل السحب على ليرة ذهب أسبوعياً، أونصة ذهب شهرياً، واثنين كيلو ذهب، نص كيلو بنهاية شهر 6، نص كيلو بنهاية شهر 9، وكيلو ذهب بنهاية العام. للتأهل والدخول على السحب للجوائز الأسبوعية والشهرية، افتحوا أو غذوا حسابكم التوفير بقيمة $200 و $1000 أو ما يعادلها بالعملات الأخرى للتأهل للسحب على الجائزة الكبرى. مع مصرف الصفا، توفيرك ذهب. الحملة مستمرة حتى 31/12/2026، خاضع لشروط وأحكام المصرف. للمزيد safabank.ps أو اتصلوا على 1800-566-666 أو 1800-566-666.
4: بدك مهنة ولا بدك مهارة ولا بدك مستقبل أقوى؟ بتوجيهي أو بدون، قصر المشوار وخلي جالكسي الخيار. من سنة 1997 وجالكسي للتدريب بتأهل الشباب والصبايا لسوق العمل من خلال تخصصات مهنية، تدريب عملي، مدربين خبراء، شهادات معتمدة وأقساط مريحة. ضمن حملة قصر المشوار بنساعدك تختصر الطريق وتبدأ مهنة حقيقية من اليوم. سواء كنت طالب توجيهي، خريج، أو بدك فرصة جديدة للحياة والعمل، جالكسي هي المكان الصح. لاستفساراتكم على الرقم المجاني 1700-666-000. موقعنا بيت لحم، باب زقاق، مبنى جامعة القدس المفتوحة سابقاً، الطابق الثالث. جالكسي للتدريب، قصر المشوار. ولا تنسى، مهنة بالإيد ولا شهادة على الشجرة.
5: وأول أوردر

0: أموال فايبر مفتاحك للذهب. اشبك وادخل السحب اليومي على ليرات ذهب وأنصات ذهب وتمتع بأقوى تجربة إنترنت، أفضل سعر، نفس السرعة للرفع والتنزيل، خدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع. جوال فايبر من ذهب.
1: لأن صحتكم تستحق الأفضل ولأن راحتكم هي أولويتنا، ترحب بكم عيادة الدكتور هيثم سرابطة التخصصية استشاري جراحة الكلى والمسالك البولية، ونقدم لكم أحدث الخدمات الطبية في تشخيص وعلاج حصى الكلى وأمراض البروستاتا والعقم وأمراض كيس الصفان والضعف الجنسي ضمن رعاية طبية متخصصة وخبرة مهنية متميزة. يتميز الدكتور هيثم سرابطة بتخصص فرعي من مستشفى لويس في مدينة سانتياغو تشيلي في جراحة المسالك البولية للأطفال وعلاج التشوهات الخلقية، بما في ذلك الارتداد البولي، الطهور الملائكي، الخصية الهاجرة، وتضخم الكلى عند حديث الولادة. عندما يتعلق الأمر بصحتك لا تقبل إلا بالأفضل. عيادة الدكتور هيثم سرابطة، خبرة طبية وعناية مميزة واهتمام بكل تفاصيل صحتك. زورونا في بيت لحم شارع قدس الخليل للحجز والاستفسار 0568-611-645 أو 02-272-7048. عيادة الدكتور هيثم سرابطة تخصصية، ثقتكم هي أساس رسالتنا.
2: راديو بيت لحم 2000 الأولى في بيت لحم.

0: بجهد أقل وتميز أكبر، الآن أصبح بإمكانك أن تحقق أعلى نسبة إيرادات وبالتكلفة التي تناسبك. فقط انضم إلى عائلة المعلنين لدى راديو بيت لحم 2000 لتحظى بالعروض الأفضل. بإمكانكم مراجعة الدائرة التجارية 277-488-2 أو 3.
1: 6/6/26 التطبيق صار بين إيديك.
2: يلا بدنا نخلص في شي وقت.
3: طب يلا شدوا إيديكو.
4: أي هاي نشادين
2: خرب المشروع.
3: التسليم بكرة، شو نسوي؟
4: خلاص اسمعوا، عندي الحل. خلينا منجيب كل الأغراض من مكتبة بغداد.
2: ما هي بعيدة.
5: لأنها بعيدة عنك جبنا المكتبة لعندك. ما عليك إلا أنك تنزل التطبيق بغداد شوب من الأب ستور أو البلاي ستور، وبتصير مكتبة بغداد كلها بين إيديك. عيش متعة التسوق مع مكتبة بغداد. بإمكانك تطلع على الكتب القرطاسية، أدوات الهندسة، اللوازم المكتبية، الروايات، الألوان والفنون، وكل إشي ممكن تحتاجه أو تفكر أنك بتحتاجه. وكمان هدية إطلاق الموقع، التوصيل في محافظة بيت لحم مجاني، وخصم 15% لكل أوردر خلال أول 3 شهور. مكتبة بغداد، المكان الصح للبضاعة الصح بالسعر الصح.
1: الخصومات أكثر والخدمات أقرب. حمل التطبيق وابدأ رحلة التوفير.
6: بدك مهنة ولا بدك مهارة ولا بدك مستقبل أقوى؟ بتوجيهي أو بدون، قصر المشوار وخلي جالكسي الخيار. من سنة 1997 وجالكسي للتدريب بتأهل الشباب والصبايا لسوق العمل من خلال تخصصات مهنية، تدريب عملي، مدربين خبراء، شهادات معتمدة وأقساط مريحة. ضمن حملة قصر المشوار بنساعدك تختصر الطريق وتبدأ مهنة حقيقية من اليوم. سواء كنت طالب توجيهي، خريج، أو بدك فرصة جديدة للحياة والعمل، جالكسي هي المكان الصح. لاستفساراتكم على الرقم المجاني 1700-666-000. موقعنا بيت لحم، باب زقاق، مبنى جامعة القدس المفتوحة سابقاً، الطابق الثالث. جالكسي للتدريب، قصر المشوار، ولا تنسى مهنة بالإيد ولا شهادة على الشجرة.

0: بجهد أقل وتميز أكبر. الآن أصبح بإمكانك أن تحقق أعلى نسبة إيرادات وبالتكلفة التي تناسبك. فقط انضم إلى عائلة المعلنين لدى راديو بيت لحم 2000 لتحظى بالعروض الأفضل. بإمكانكم مراجعة الدائرة التجارية 277-488-2 أو 3.
1: كم مرة دورت على شغل وما صبت، وكم مرة قلت فرصتي للسماء جت. حابب تكتسب مهارة جديدة تفتح فيها مشروعك أو تبني فيها مستقبلك؟ هالمرة الفرصة إلك. مركز السليزيان للتدريب المهني يفتح باب التسجيل للعام 2026-2027. دورات صيفية وسنوية متكاملة تؤهلك بقوة لسوق العمل. تخصصات الصناعة والسيارات والتمديدات الكهربائية والتصميم والتكنولوجيا الرقمية بمختلف أنواعها. لا تفوت الفرصة وسارع في التسجيل بأقرب وقت. للمزيد من التفاصيل تواصل على الأرقام 0598-911-430 أو 02-274-2121، أو قم بزيارة مركز السليزيان للتدريب المهني. مركز السليزيان، طريقك الأسرع لسوق العمل.
2: مع مصرف الصفا.

حسابكم التوفير بقيمة 200 دولار و1000 دولار أو ما يعادلها بالعملات الأخرى للتأهل للسحب على الجائزة الكبرى مع مصرف الصفا. توفيرك ذهب. الحملة مستمرة حتى 31/12/2026، خاضع لشروط وأحكام المصرف. للمزيد safabank.ps أو اتصلوا على 1700-566-666 أو 1800-566-666.

0: التسالي. القصراوي عالم من التسالي.
1: تعلن إدارة كلية طليطة قومي عن فتح باب التسجيل للعام الدراسي الجديد 2026-2027. إذا كان معك توجيهي ناجح أو لا، أو مخلص بالصف عاشر، أو معك شهادة جامعية وكنت حابب تتعلم مهنة للمستقبل، يمكنك التسجيل في التخصصات التالية: دبلوم تسويق إلكتروني، دبلوم تجارة إلكترونية، دبلوم شيف عام، دبلوم شيف حلويات، دبلوم إدارة الفنادق، دبلوم زراعة مستدامة، سكرتارية تنفيذية، تصميم جرافيكي. وللناجحين توجيهي يمكنكم التسجيل في دبلوم الإدارة الفندقية والمطاعم، دبلوم إدارة الطعام والشراب. ويوجد منح دراسية. لمزيد من المعلومات يمكنكم الاتصال على 0597-525702. زوروا صفحتنا على الفيسبوك طليطة كومي كوميونيتي كوليج. تخصصات مطلوبة في سوق العمل. احصل على مهنة لتضمن مستقبلك مع تحيات كلية طليطة قومي لمستقبل أفضل.

0: جوال فايبر مفتاحك للذهب، اشبك وادخل السحب اليومي على ليرات ذهب وأنصات ذهب وتمتع بأقوى تجربة انترنت، أفضل سعر، نفس السرعة للرفع والتنزيل، خدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع. جوال فايبر من ذهب.
1: 6/6/26 التطبيق صار بين إيديك.
2: يلا بدنا نخلص في شواكات.
3: طب يلا شدوا إيديكو.
4: أي هاي نساء الدين،
2: خرب المشروع.
3: التسليم بكرة، شو نسوي؟
4: خلاص اسمعوا، عندي الحل. خلينا منجيب كل الأغراض من مكتبة بغداد.
2: ما هي بعيدة.
5: لأنها بعيدة عنك جبنا المكتبة لعندك. ما عليك إلا أنك تنزل التطبيق بغداد شوب من الأب ستور أو البلاي ستور، وبتصير مكتبة بغداد كلها بين إيديك. عيش متعة التسوق مع مكتبة بغداد. بإمكانك تطلع على الكتب القرطاسية، أدوات الهندسة، اللوازم المكتبية، الروايات، الألوان والفنون، وكل إشي ممكن تحتاجه أو تفكر أنك بتحتاجه. وكمان هدية إطلاق الموقع، التوصيل في محافظة بيت لحم مجاني، وخصم 15% لكل أوردر خلال أول 3 شهور. مكتبة بغداد، المكان الصح للبضاعة الصح بالسعر الصح.
1: الخصومات أكثر والخدمات أقرب. حمل التطبيق وابدأ رحلة التوفير.

0: استشهد 3 مواطنين بينهم طفل وأصيب آخرون صباح اليوم جراء قصف نفذته طائرة مسيرة تابعة للاحتلال الإسرائيلي في مدينة دير البلح وسط قطاع غزة. وأفادت مصادر صحفية بأن طائرة مسيرة للاحتلال استهدفت محيط جسر وادي السلقة في شارع البركة بمدينة دير البلح، ما أدى لاستشهاد 3 مواطنين وهم علي فايز سبيتان وحسن سلمان حناجرة والطفل مالك وائل أبو شاويش ويبلغ من العمر 8 سنوات، فيما أصيب 5 آخرون في محيط المكان. وباستشهاد المواطنين 3 يرتفع إجمالي الشهداء منذ وقف إطلاق النار في 11 من تشرين أول أكتوبر الماضي إلى 1048 شهيدا، فيما تجاوزت الإصابات 3372 مصابا وجرى انتشال 786 جثمانا. اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم حرم جامعة بيرزيت شمال رام الله واعتدت على أحد حراسها. وأفادت مصادر أمنية بأن قوات الاحتلال اقتحمت الجامعة بتعزيزات عسكرية واعتدت على حارس الأمن الجامعي بشير الخطيب 40 عاما، كما داهمت مبنى كلية الرياضة من الجهة الشرقية وعمدت إلى تحطيم محتوياته. اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي شابين من بلدة حزمة شمال شرق القدس المحتلة عقب تصدي الأهالي لاعتداء نفذه مستوطنون على أطراف البلدة وحاولوا خلاله إحراق مركبات للمواطنين. كما اعتدى مستوطنون فجر اليوم على مواطن في بلدة بيتا جنوب مدينة نابلس ورشوه بغاز الفلفل. اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلية الشابين إبراهيم محمد عامسة 22 عاما من شارع الصف وسط مدينة بيت لحم وصامد نمر العتيق 32 عاما من مخيم عايدة شمالا. إلى ذلك اعتقلت قوات الاحتلال 3 شبان من مخيم الجلزون شمال رام الله و3 آخرين من سكان بلدة قصرة جنوب مدينة نابلس. أعلنت الشرطة القبض على 21 شخصا مشتبه بهم في إطار جهود الأجهزة الأمنية الرامية إلى القضاء على ظاهرة حرق المخلفات في بلدة إذنا غرب الخليل لما تشكله من خطر جسيم على صحة المواطنين والبيئة. وقالت الشرطة في بيان إن الأجهزة الأمنية تواصل حملتها الأمنية المكثفة في بلدة إذنا ضمن جهودها لملاحقة وضبط المتورطين في حرق المخلفات الصلبة والإلكترونية. قتل شاب في 30s من عمره صباح اليوم إثر تعرضه لإطلاق نار في يافا الناصرة بالداخل المحتل. وشهدت البلدات الفلسطينية في الأراضي المحتلة عام 48 موجة جديدة من جرائم العنف خلال الساعات 24 الماضية أسفرت عن مقتل 5 أشخاص في حوادث إطلاق نار وتفجير مركبات وقعت في عدة مناطق. وبمقتل الشاب في يافا الناصرة ارتفعت حصيلة ضحايا جرائم القتل في الداخل منذ مطلع العام الجاري إلى 136 قتيلا وقتيلة وسط اتهامات لحكومة الاحتلال وشرطتها بالتقاعس عن اتخاذ إجراءات فعالة للحد من هذه الظاهرة. كشف موقع أكسيوس الأمريكي نقلا عن مسؤولين أمريكيين عن عقد جولة مباحثات مباشرة بين الجانبين الأمريكي والإيراني يوم الثلاثاء في العاصمة القطرية الدوحة بهدف تسوية الخلافات المعقدة بشأن الترتيبات الأمنية والملاحية في مضيق هرمز. وأفاد التقرير بأن هذه الجولة تأتي بديلا عن تلك التي كان مقررا عقدها لبحث الملف النووي، ما يعني أن جولة المفاوضات النووية التي تواترت التساؤلات طوال ساعات يوم أمس حول مصير انعقادها باتت مؤجلة إلى ما بعد تسوية الخلاف القائم حاليا بين واشنطن وطهران على مضيق هرمز. إلى حالة الطقس اليوم، يبقى الجو شديد الحرارة في معظم المناطق ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة لتصل العظمى في القدس المحتلة إلى 31 درجة مئوية. إلى اللقاء.
1: ابقوا على تواصل دائم بآخر التطورات عبر موقعنا الإلكتروني www.rb2000.ps وصفحة الإذاعة المليونية على الفيسبوك راديو بيت لحم 2000.

0: بجهد أقل وتميز أكبر، الآن أصبح بإمكانك أن تحقق أعلى نسبة إيرادات وبالتكلفة التي تناسبك. فقط انضم إلى عائلة المعلنين لدى راديو بيت لحم 2000 لتحظى بالعروض الأفضل. بإمكانكم مراجعة الدائرة التجارية 277-488-2 أو 3.
1: 6626 التطبيق صار بين إيديك.
2: يلا بدنا نخلص في شواكات.
3: طب يلا شدوا إيديكو.
4: أي هاي نشاء الدين
2: خرب المشروع.
3: التسليم بكرة، شو بدنا نسوي؟
4: خلاص اسمعوا، عندي الحل. خلينا منجيب كل الأغراض من مكتبة بغداد.
2: ما هي بعيدة.
5: لأنها بعيدة عنك جبنا المكتبة لعندك. ما عليك إلا أنك تنزل التطبيق بغداد شوب من الأب ستور أو البلاي ستور، وبتصير مكتبة بغداد كلها بين إيديك. عيش متعة التسوق مع مكتبة بغداد. بإمكانك تطلع على الكتب القرطاسية، أدوات الهندسة، اللوازم المكتبية، الروايات، الألوان والفنون، وكل إشي ممكن تحتاجه أو تفكر أنك بتحتاجه. وكمان هدية إطلاق الموقع، التوصيل في محافظة بيت لحم مجاني، وخصم 15% لكل أوردر خلال أول 3 شهور. مكتبة بغداد، المكان الصح للبضاعة الصح بالسعر الصح.
1: الخصومات أكثر والخدمات أقرب. حمل التطبيق وابدأ رحلة التوفير.
6: بدك مهنة ولا بدك مهارة ولا بدك مستقبل أقوى؟ بتوجيهي أو بدون، قصر المشوار وخلي جالكسي الخيار. من سنة 1997 وجالكسي للتدريب بتأهل الشباب والصبايا لسوق العمل من خلال تخصصات مهنية، تدريب عملي، مدربين خبراء، شهادات معتمدة وأقساط مريحة. ضمن حملة قصر المشوار بنساعدك تختصر الطريق وتبدأ مهنة حقيقية من اليوم. سواء كنت طالب توجيهي، خريج، أو بدك فرصة جديدة للحياة والعمل، جالكسي هي المكان الصح. لاستفساراتكم على الرقم المجاني 1700-666-000. موقعنا بيت لحم، باب زقاق، مبنى جامعة القدس المفتوحة سابقاً، الطابق 3. جالكسي للتدريب، قصر المشوار، ولا تنسى مهنة بالإيد ولا شهادة على الشجرة.

0: الذهب ربح الذهب.
1: جوال فايبر مفتاحك للذهب. اشبك وادخل السحب اليومي على ليرات ذهب وانصات ذهب وتمتع بأقوى تجربة انترنت، أفضل سعر، نفس السرعة للرفع والتنزيل، خدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع. جوال فايبر من ذهب.
2: لأن صحتكم تستحق الأفضل ولأن راحتكم هي أولويتنا، ترحب بكم عيادة الدكتور هيثم سرابطة التخصصية استشاري جراحة الكلى والمسالك البولية، ونقدم لكم أحدث الخدمات الطبية في تشخيص وعلاج حصى الكلى وأمراض البروستاتا والعقم وأمراض كيس الصفن والضعف الجنسي ضمن رعاية طبية متخصصة وخبرة مهنية متميزة. يتميز الدكتور هيثم سرابطة بتخصص فرعي من مستشفى لويس في مدينة سانتياغو تشيلي في جراحة المسالك البولية للأطفال وعلاج التشوهات الخلقية، بما في ذلك الارتداد البولي، الطهور الملائكي، الخصية الهاجرة، وتضخم الكلى عند حديث الولادة. عندما يتعلق الأمر بصحتك لا تقبل إلا بالأفضل. عيادة الدكتور هيثم سرابطة، خبرة طبية وعناية مميزة واهتمام بكل تفاصيل صحتك. زورونا في بيت لحم شارع القدس الخليل للحجز والاستفسار 0568-611-645 أو 0222-72-7048. عيادة الدكتور هيثم سرابطة تخصصية، ثقتكم هي أساس رسالتنا.

على شغل وما صبت، وكم مرة قلت فرصتي لسه ما إجت. حابب تكتسب مهارة جديدة تفتح فيها مشروعك أو تبني فيها مستقبلك؟ هالمرة الفرصة إلك. مركز السيليزيان للتدريب المهني.

0: التفاصيل تواصل على الأرقام 0598-911-430 أو 02-274-2121 أو قم بزيارة مركز سيليزيان للتدريب المهني. مركز سيليزيان، طريقك الأسرع لسوق العمل.
1: تعلن إدارة كلية طليطة قومي عن فتح باب التسجيل للعام الدراسي الجديد 2026-2027. إذا كان معك توجيهي ناجح أو لا، أو مخلص بالصف عاشر، أو معك شهادة جامعية وكنت حابب تتعلم مهنة للمستقبل، يمكنك التسجيل في التخصصات التالية: دبلوم تسويق إلكتروني، دبلوم تجارة إلكترونية، دبلوم شيف عام، دبلوم شيف حلويات، دبلوم إدارة الفنادق، دبلوم زراعة مستدامة، سكرتارية تنفيذية، تصميم جرافيكي. وللناجحين توجيهي يمكنكم التسجيل في دبلوم الإدارة الفندقية والمطاعم، دبلوم إدارة الطعام والشراب. ويوجد منح دراسية. لمزيد من المعلومات يمكنكم الاتصال على 0597-525702. زوروا صفحتنا على الفيسبوك طليطة كومي كوميونيتي كوليج. تخصصات مطلوبة في سوق العمل، احصل على مهنة لتضمن مستقبلك. مع تحيات كلية طليطة قومي لمستقبل أفضل.

كترنا إلا السعر ما غيرناه لمشتركي جوال الحاليين والجدد بالضفة. انضموا الآن لأوفر فاتورة سمارت بلس بلس أو ارفعوا برنامجكم الحالي للبرنامج.

0: موقعنا الإلكتروني جوال كل يوم جديد.
1: 6/6/26 التطبيق صار بين إيديك.
2: يلا بدنا نخلص في شواكات.
3: طب يلا شدوا إيديكو.
4: أي هاي نساء الدين
2: خرب المشروع.
3: التسليم بكرة شو نسوي؟
4: خلاص اسمعوا عندي الحل. خلينا منجيب كل الأغراض من مكتبة بغداد.
2: ما هي بعيدة.
5: لأنها بعيدة عنك جبنا المكتبة لعندك. ما عليك إلا أنك تنزل التطبيق بغداد شوب من الأب ستور أو البلاي ستور وبتصير مكتبة بغداد كلها بين إيديك. عيش متعة التسوق مع مكتبة بغداد. بإمكانك تطلع على الكتب القرطاسية، أدوات الهندسة، اللوازم المكتبية، الروايات، الألوان والفنون وكل إشي ممكن تحتاجه أو تفكر أنك بتحتاجه. وكمان هدية إطلاق الموقع، التوصيل في محافظة بيت لحم مجاني وخصم 15% لكل أوردر خلال أول 3 شهور. مكتبة بغداد، المكان الصح للبضاعة الصح بالسعر الصح.
1: الخصومات أكثر والخدمات أقرب. حمل التطبيق وابدأ رحلة التوفير.

0: العشرة الثانية عشر ظهراً، يقرأها أنس القاضي.
1: أهلا بكم. استشهد ثلاثة مواطنين بينهم طفل وأصيب آخرون صباح اليوم جراء قصف نفذته مسيرة إسرائيلية في مدينة دير البلح وسط قطاع غزة. وأفادت مصادر صحفية بأن مسيرة إسرائيلية استهدفت محيط جسر وادي السلقة في شارع البركة بمدينة دير البلح، ما أدى لاستشهاد ثلاثة مواطنين.

0: وإصابة 5 آخرين في محيط المكان. وأشارت المصادر إلى أن الشهداء هم علي فايز سبيتان وحسن سلمان الحناجرة والطفل مالك وائل أبو شاويش ويبلغ من العمر 8 سنوات. وباستشهاد المواطنين 3 اليوم يرتفع إجمالي الشهداء منذ وقف إطلاق النار في 11 من تشرين أول أكتوبر الماضي إلى 1048 شهيدا، والإصابات تجاوزت 3372 مصابا، فيما جرى انتشال 786 جثمانا. نصب مستوطنون اليوم خيمة على أراضي المواطنين في بلدة كفر الديك غرب سلفيت تمهيدا للاستيلاء على أراضي المواطنين وتحويلها إلى بؤرة استيطانية. يأتي ذلك بينما اعتدى مستوطنون فجر اليوم على مواطن في بلدة بيتا جنوب مدينة نابلس بالضرب ورشوه بغاز الفلفل. إلى ذلك أيضا اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي بلدة حزمة شمال شرق القدس المحتلة عقب تصدي الأهالي لاعتداء نفذه المستوطنون على أطراف البلدة وحاولوا خلاله إحراق مركبات تعود لمواطنين. وذكرت مصادر محلية أن قوات الاحتلال اعتقلت شابين قبل انسحابها. هذا واعتقلت قوات الاحتلال الشابين إبراهيم محمد دعامسة 22 عاما من شارع الصف وسط مدينة بيت لحم وصامد نمر العتيق 32 عاما من مخيم عايدة شمالا بعد دهم منزلي ذويهما وتفتيشهما. كما اعتقلت قوات الاحتلال 3 مواطنين من سكان بلدة قصرة جنوب نابلس و3 آخرين من مخيم الجلزون شمال مدينة رام الله. واقتحمت قوات الاحتلال فجر اليوم حرم جامعة بيرزيت شمال رام الله واعتدت على أحد حراسها، كما دهمت مبنى كلية الرياضة من الجهة الشرقية وعمدت إلى تحطيم محتوياته. تواصل الشرطة والأجهزة الأمنية حملتها الأمنية المكثفة في بلدة إذنا غرب الخليل ضمن جهودها لملاحقة وضبط المتورطين في حرق المخلفات الصلبة والإلكترونية. وأفادت الشرطة بأن الحملة أسفرت عن القبض على 21 شخصا مشتبها بهم، وذلك في إطار الجهود الرامية إلى القضاء على ظاهرة حرق المخلفات لما تشكله من خطر جسيم على صحة المواطنين والبيئة. قتل شاب في 30s من عمره صباح اليوم إثر تعرضه لإطلاق نار في بلدة يافة الناصرة بالداخل المحتل. وشهدت البلدات الفلسطينية في الأراضي المحتلة عام 48 موجة جديدة من جرائم العنف خلال الساعات 24 الماضية أسفرت عن مقتل 5 أشخاص في حوادث إطلاق نار وتفجير مركبات وقعت في عدة مناطق. وبمقتل الشاب صباح اليوم في يافة الناصرة ارتفعت حصيلة ضحايا جرائم القتل في الداخل منذ مطلع العام الجاري إلى 136 قتيلا وقتيلة، وسط اتهامات لحكومة الاحتلال والشرطة بالتقاعس عن اتخاذ إجراءات فعالة للحد من هذه الظاهرة. كشف موقع أكسيوس نقلا عن مسؤولين أمريكيين عن عقد جولة مباحثات مباشرة بين الجانبين الأمريكي والإيراني يوم الثلاثاء في العاصمة القطرية الدوحة بهدف تسوية الخلافات بشأن الترتيبات الأمنية والملاحية في مضيق هرمز. وأفاد التقرير بأن هذه الجولة تأتي بدلا عن تلك التي كان مقررا عقدها لبحث الملف النووي، ما يعني أن جولة المفاوضات النووية التي توترت التساؤلات طوال الساعات الماضية حول مصير انعقادها باتت مؤجلة إلى ما بعد تسوية الخلاف القائم حاليا بين طهران وواشنطن على مضيق هرمز. إلى حالة الطقس المتوقع، يكون الجو شديد الحرارة في معظم المناطق، يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة لتصل العظمى في القدس المحتلة هذا النهار إلى 31 درجة مئوية. دمتم بخير وإلى اللقاء.
1: ابقوا على تواصل دائم بآخر التطورات عبر موقعنا الإلكتروني www.rb2000.ps وصفحة الإذاعة المليونية على الفيسبوك راديو بيت لحم 2000.

0: بجهد أقل وتميز أكبر، الآن أصبح بإمكانك أن تحقق أعلى نسبة إيرادات وبالتكلفة التي تناسبك. فقط انضم إلى عائلة المعلنين لدى راديو بيت لحم 2000 لتحظى بالعروض الأفضل. بإمكانكم مراجعة الدائرة التجارية 277-488-2 أو 3.
1: ليش تدفع تأمين سيارتك شيكات وتصعبها على حالك؟ هلأ بتقدر تقسط تأمينك عبر البنوك والمصارف الإسلامية لحتى 12 شهر وبدون عمولات. وإذا ما بدك تقسيط، ادفع إلكتروني واستفيد من خصم بيوصل حتى 10%. أوفر، أسهل وأريح. تأمينك جاهز. لمزيد من التفاصيل زوروا موقع اتحاد شركات التأمين pif.org.ps.
2: بدك مهنة ولا بدك مهارة ولا بدك مستقبل أقوى؟ بتوجيهي أو بدون، قصر المشوار وخلي جالكسي الخيار. من سنة 1997 وجالكسي للتدريب بتأهل الشباب والصبايا لسوق العمل من خلال تخصصات مهنية، تدريب عملي، مدربين خبراء، شهادات معتمدة وأقساط مريحة. ضمن حملة قصر المشوار بنساعدك تختصر الطريق وتبدأ مهنة حقيقية من اليوم. سواء كنت طالب توجيهي، خريج، أو بدك فرصة جديدة للحياة والعمل، جالكسي هي المكان الصح. لاستفساراتكم على الرقم المجاني 1700-666-000. موقعنا بيت لحم، باب زقاق، مبنى جامعة القدس المفتوحة سابقاً، الطابق الثالث. جالكسي للتدريب، قصر المشوار. ولا تنسى، مهنة بالإيد ولا شهادة على الشجرة.

0: خيبر مفتاحك للذهب. اشبك وادخل السحب اليومي على ليرات ذهب وأنصات ذهب وتمتع بأقوى تجربة انترنت، أفضل سعر، نفس السرعة للرفع والتنزيل، خدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع. جوال فايبر من ذهب.
1: 6/6/26 التطبيق صار بين إيديك.
2: يلا بدنا نخلص في شواكات.
3: طب يلا شدوا إيديكو.
4: أي هاي نشاء الدين
2: خرب المشروع.
3: التسليم بكرة، شو نسوي؟
4: خلاص اسمعوا، عندي الحل. خلينا منجيب كل الأغراض من مكتبة بغداد.
2: ما هي بعيدة.
5: لأنها بعيدة عنك جبنا المكتبة لعندك. ما عليك إلا أنك تنزل التطبيق بغداد شوب من الأب ستور أو البلاي ستور، وبتصير مكتبة بغداد كلها بين إيديك. عيش متعة التسوق مع مكتبة بغداد. بإمكانك تطلع على الكتب القرطاسية، أدوات الهندسة، اللوازم المكتبية، الروايات، الألوان والفنون، وكل إشي ممكن تحتاجه أو تفكر أنك بتحتاجه. وكمان هدية إطلاق الموقع، التوصيل في محافظة بيت لحم مجاني، وخصم 15% لكل أوردر خلال أول 3 شهور. مكتبة بغداد، المكان الصح للبضاعة الصح بالسعر الصح.
1: الخصومات أكثر والخدمات أقرب. حمل التطبيق وابدأ رحلة التوفير.

0: تطبيق زحمان طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجاناً، وفرص تربح آيفون آيباد وبلايستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان مع بن زحمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: كم مرة دورت على شغل وما صبت، وكم مرة قلت فرصتي لسه ما اجت. حابب تكتسب مهارة جديدة تفتح فيها مشروعك أو تبني فيها مستقبلك؟ هالمرة الفرصة إلك. مركز السيليزيان للتدريب المهني يفتح باب التسجيل للعام 2026-2027. دورات صيفية وسنوية متكاملة تؤهلك بقوة لسوق العمل، تخصصات الصناعة والسيارات والتمديدات الكهربائية والتصميم والتكنولوجيا الرقمية بمختلف أنواعها. لا تفوت الفرصة وسارع في التسجيل بأقرب وقت. للمزيد من التفاصيل تواصل على الأرقام 0598-911-430 أو 02-274-2121، أو قم بزيارة مركز السيليزيان للتدريب المهني. مركز السيليزيان، طريقك الأسرع لسوق العمل.
2: مع مصرف الصفا، الذهب بين إيديك. افتح حساب توفير أو غذي حسابك الحالي في مصرف الصفا أو عبر محفظة الصفا الإلكترونية. لا تدخل السحب على ليرة ذهب أسبوعياً، أونصة ذهب شهرياً، واثنين كيلو ذهب، نص كيلو بنهاية شهر 6، نص كيلو بنهاية شهر 9، وكيلو ذهب بنهاية العام. للتأهل والدخول على السحب للجوائز الأسبوعية والشهرية، افتحوا أو غذوا حسابكم التوفير بقيمة $200 و $1000 أو ما يعادلها بالعملات الأخرى للتأهل للسحب على الجائزة الكبرى. مع مصرف الصفا، توفيرك ذهب. الحملة مستمرة حتى 31/12/2026، خاضع لشروط وأحكام المصرف. للمزيد safabank.ps أو اتصلوا على 1700-566-666 أو 1800-566-666.

0: القصراوي عالم من التسالي.
1: تعلن إدارة كلية طليطة قومي عن فتح باب التسجيل للعام الدراسي الجديد 2026-2027. إذا كان معك توجيه ناجح أو لا، أو مخلص بالصف عاشر، أو معك شهادة جامعية وكنت حابب تتعلم مهنة للمستقبل، يمكنك التسجيل في التخصصات التالية: دبلوم تسويق إلكتروني، دبلوم تجارة إلكترونية، دبلوم شيف عام، دبلوم شيف حلويات، دبلوم إدارة الفنادق، دبلوم زراعة مستدامة، سكرتارية تنفيذية، تصميم جرافيكي. وللناجحين توجيهي يمكنكم التسجيل في دبلوم الإدارة الفندقية والمطاعم، دبلوم إدارة الطعام والشراب. ويوجد منح دراسية. لمزيد من المعلومات يمكنكم الاتصال على 0597-525702. زوروا صفحتنا على الفيسبوك طليطة كومي كوميونيتي كوليج. تخصصات مطلوبة في سوق العمل. احصل على مهنة لتضمن مستقبلك مع تحيات كلية طليطة قومي لمستقبل أفضل.

0: جوال فايبر مفتاحك للذهب. اشبك وادخل السحب اليومي على ليرات ذهب وأنصات ذهب وتمتع بأقوى تجربة انترنت، أفضل سعر، نفس السرعة للرفع والتنزيل، خدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع. جوال فايبر من ذهب.
1: 6/6/26 التطبيق صار بين إيدي.
2: يلا بدنا نخلص في شواكات.
3: طب يلا شدوا إيديكو.
4: أي هاي نساء الدين،
2: خرب المشروع.
3: التسليم بكرة، شو بدنا نسوي؟
4: خلص اسمعوا، عندي الحل. خلينا منجيب كل الأغراض من مكتبة بغداد.
2: ما هي بعيدة.
5: لأنها بعيدة عنك جبنا المكتبة لعندك. ما عليك إلا أنك تنزل التطبيق بغداد شوب من الأب ستور أو البلاي ستور، وبتصير مكتبة بغداد كلها بين إيديك. عيش متعة التسوق مع مكتبة بغداد. بإمكانك تطلع على الكتب القرطاسية، أدوات الهندسة، اللوازم المكتبية، الروايات، الألوان والفنون، وكل إشي ممكن تحتاجه أو تفكر أنك بتحتاجه. وكمان هدية إطلاق الموقع، التوصيل في محافظة بيت لحم مجاني، وخصم 15% لكل أوردر خلال أول 3 شهور. مكتبة بغداد، المكان الصح للبضاعة الصح بالسعر الصح.
1: الخصومات أكثر والخدمات أقرب. حمل التطبيق وابدأ رحلة التوفير.

النشرة الواحدة ظهراً يقرأها أنس القاضي. أهلاً بكم. استشهد 3 مواطنين بينهم طفل وأصيب آخرون صباح اليوم جراء قصف نفذته مسيرة إسرائيلية في مدينة دير البلح وسط قطاع غزة. وأفيد بأن مسيرة للاحتلال استهدفت محيط جسر وادي السلقة في شارع البركة بمدينة دير البلح، ما أدى لاستشهاد 3 مواطنين وهم علي فايز سبيتان وحسن سلمان الحناجرة والطفل مالك وائل أبو شويش 8 سنوات، فيما أصيب 5 آخرون في محيط المكان. وباستشهاد المواطنين 3 يرتفع إجمالي الشهداء منذ وقف إطلاق النار في 11 من تشرين أول أكتوبر الماضي إلى 1048 شهيدا، والإصابات تجاوزت 3372 مصابا، فيما جرى انتشال 786 جثمانا. وبالتوازي مع القصف الميداني، أفادت مصادر محلية بأن جيش الاحتلال أقدم على توسيع احتلاله لمناطق وسط القطاع عبر إزاحة ما يعرف بالخط الأصفر لمسافة 150 مترا إضافية في خرق جديد لاتفاق

0: باتفاق وقف إطلاق النار. وفق المصادر، أزاحت آليات جيش الاحتلال المكعبات الإسمنتية التي ترمز إلى الخط الأصفر نحو الغرب من محيط شركة الكهرباء جنوبا نحو جسر وادي غزة شمالا. وفوجئ السكان صباح اليوم بوضع مكعبات إسمنتية بمحاذاة شارع صلاح الدين في المنطقة، مما يشير إلى توسيع مناطق سيطرة الجيش في مخالفة صريحة لما نص عليه اتفاق وقف إطلاق النار. هاجم مستوطنون منطقة المسعودية شمال غرب نابلس وهددوا إحدى العائلات هناك بالرحيل. يأتي ذلك بينما نصب مستوطنون خيمة على أراضي المواطنين في بلدة كفر الديك غرب سلفيت، تمهيدا للاستيلاء على أراضي المواطنين وتحويلها إلى بؤرة استعمارية. وكان مستوطنون اعتدوا فجر اليوم على مواطن في بلدة بيتا جنوب نابلس بالضرب ورشوه بغاز الفلفل. اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي شابين من بلدة حزمة شمال شرق القدس المحتلة عقب تصدي الأهالي لاعتداء نفذه مستوطنون على أطراف البلدة وحاولوا إحراق مركبات تعود لمواطنين. إلى ذلك اعتقلت قوات الاحتلال الشابين إبراهيم محمد دعامسة 22 عاما من شارع الصف وسط بيت لحم وصامد نمر عتيق 32 عاما من مخيم عايدة شمالا بعد دهم منزلي ذويهما وتفتيشهما. كما اعتقلت قوات الاحتلال 3 شبان من مخيم الجلازون شمال رام الله وثلاثة آخرين من سكان بلدة قصرة جنوب مدينة نابلس. هذا وقت اقتحمت قوات الاحتلال حرم جامعة بيرزيت شمال رام الله واعتدت على أحد حراسها، كما داهمت مبنى كلية الرياضة من الجهة الشرقية وعمدت إلى تحطيم محتوياته. قالت المستشارة القانونية لنقابة العمال العرب وهبة بدرنة حول احتمالية عودة التصاريح ودخول العمال الفلسطينيين إلى الداخل المحتل بالطريقة القانونية إن الأحزاب والسلطات الإسرائيلية ما تزال ترفض إعادة العمال الفلسطينيين للعمل بتصاريح. وأشارت إلى أن اتحاد المقاولين والمشغلين الإسرائيليين من أبرز الجهات الضاغطة لإعادة العمال، لكنها أشارت إلى أن فرص عودة التصاريح تبقى ضئيلة في ظل الحكومة الحالية برئاسة نتنياهو، ومن المبكر الحديث عن ذلك قبل الانتخابات المقبلة. أكد حزب الله اللبناني اليوم أنه يحتفظ بحقه في الدفاع عن لبنان وشعبه، وذلك في أعقاب ما وصفه بالانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة لاتفاق وقف إطلاق النار. وجاء موقف حزب الله بعد إعلان مشترك لنتنياهو ووزير جيشه إسرائيل كاتس، أكد فيه أن الجيش دمر نفقا تابعا للحزب في جنوب لبنان يبلغ طوله نحو 200 متر وعمقه أكثر من 25 مترا، وقال إنه كان يحتوي على مئات قطع السلاح وعدد من فتحات الإطلاق المخصصة لقصف إسرائيل. هذا وقال مصدر عسكري إسرائيلي إنه حتى اللحظة لم ينسحب الجيش من أي منطقة، ورغم التفاهمات لا يزال من غير الواضح متى وكيف سيتم تنفيذ الانسحاب فعليا، إذ يتوقف ذلك على الضمانات التي سيحصل عليها الجيش من المستوى السياسي الإسرائيلي. أخيرا إلى حالة الطقس المتوقعة، يبقى الجو شديد الحرارة في معظم المناطق ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة. دمتم بخير، إلى اللقاء.
1: ابقوا على تواصل دائم بآخر التطورات عبر موقعنا الإلكتروني www.rb2000.ps وصفحة الإذاعة المليونية على الفيسبوك راديو بيت لحم 2000.

0: بجهد أقل وتميز أكبر، الآن أصبح بإمكانك أن تحقق أعلى نسبة إيرادات وبالتكلفة التي تناسبك. فقط انضم إلى عائلة المعلنين لدى راديو بيت لحم 2000 لتحظى بالعروض الأفضل. بإمكانكم مراجعة الدائرة التجارية 277-488-2 أو 3.
1: بدك مهنة ولا بدك مهارة ولا بدك مستقبل أقوى؟ بتوجيهي أو بدون، قصر المشوار وخلي جالكسي الخيار. من سنة 1997 وجالكسي للتدريب بتأهل الشباب والصبايا لسوق العمل من خلال تخصصات مهنية، تدريب عملي، مدربين خبراء، شهادات معتمدة وأقساط مريحة. ضمن حملة قصر المشوار بنساعدك تختصر الطريق وتبدأ مهنة حقيقية من اليوم. سواء كنت طالب توجيهي، خريج، أو بدك فرصة جديدة للحياة والعمل، جالكسي هي المكان الصح. لاستفساراتكم على الرقم المجاني 1700-666-000. موقعنا بيت لحم، باب زقاق، مبنى جامعة القدس المفتوحة سابقاً، الطابق الثالث. جالكسي للتدريب، قصر المشوار، ولا تنسى مهنة بالإيد ولا شهادة على الشجرة.
2: لأن صحتكم تستحق الأفضل ولأن راحتكم هي أولويتنا، ترحب بكم عيادة الدكتور هيثم سرابطة التخصصية استشاري جراحة الكلى والمسالك البولية، ونقدم لكم أحدث الخدمات الطبية في تشخيص وعلاج حصى الكلى وأمراض البروستاتا والعقم وأمراض كيس الصفان والضعف الجنسي ضمن رعاية طبية متخصصة وخبرة مهنية متميزة. يتميز الدكتور هيثم سرابطة بتخصص فرعي من مستشفى لويس في مدينة سانتياغو تشيلي في جراحة المسالك البولية للأطفال وعلاج التشوهات الخلقية، بما في ذلك الارتداد البولي، الطهور الملائكي، الخصية الهاجرة، وتضخم الكلى عند حديث الولادة. عندما يتعلق الأمر بصحتك لا تقبل إلا بالأفضل. عيادة الدكتور هيثم سرابطة، خبرة طبية وعناية مميزة واهتمام بكل تفاصيل صحتك. زورونا في بيت لحم شارع قدس الخليل. للحجز والاستفسار 0568-611-645 أو 02-272-7048. عيادة الدكتور هيثم سرابطة تخصصية، ثقتكم هي أساس رسالتنا.

جهد أقل وتميز أكبر. الآن أصبح بإمكانك أن تحقق أعلى نسبة إيرادات وبالتكلفة التي تناسبك. فقط انضم إلى عائلة المعلنين لدى راديو بيت لحم 2000 لتحظى بالعروض الأفضل. بإمكانكم مراجعة الدائرة التجارية 2

بنهاية شهر 6، نص كيلو بنهاية شهر 9، وكيلو ذهب بنهاية العام. للتأهل والدخول على السحب للجوائز الأسبوعية والشهرية، افتحوا أو غضوا حسابكم التوفير بقيمة $200 و $1000 أو ما يعادلها بالعملات الأخرى للتأهل للسحب على الجائزة الكبرى مع مصرف الصفا. توفيرك ذهب. الحملة مستمرة حتى 31/12/2026، خاضع لشروط وأحكام المصرف. للمزيد safabank.ps أو اتصلوا على 1800-5-66-66-6 أو 1800-5-66-66-6. وأول أرض

0: نشرة الثانية مساء، يقرأها أنس القاضي.
1: أهلا بكم. استشهد 3 مواطنين بينهم طفل، وأصيب آخرون صباح اليوم جراء قصف نفذته مسيرة إسرائيلية في مدينة دير البلح وسط قطاع غزة. وأفيد بأن مسيرة للاحتلال استهدفت محيط جسر وادي السلقة في شارع البركة بمدينة دير البلح، ما أدى لاستشهاد 3 مواطنين، وهم علي فايز سبيتان وحسن سلمان الحناجرة والطفل مالك وائل أبو شويش 8 سنوات، فيما أصيب 5 آخرون في محيط المكان. وباستشهاد المواطنين 3 يرتفع إجمالي الشهداء منذ وقف إطلاق النار في 11 من تشرين أول أكتوبر الماضي إلى 1048 شهيدا، والإصابات تجاوزت 3372 مصابا، فيما جرى انتشال 786 جثمانا. وبالتوازي مع القصف الميداني، أفادت مصادر محلية بأن جيش الاحتلال أقدم على توسيع احتلاله لمناطق وسط القطاع عبر إزاحة ما يعرف بالخط الأصفر لمسافة 150 مترا إضافية في خرق جديد لاتفاق وقف إطلاق النار. وفق المصادر، أزاحت آليات جيش الاحتلال المكعبات الإسمنتية التي ترمز إلى الخط الأصفر نحو الغرب من محيط شركة الكهرباء جنوبا نحو جسر وادي غزة شمالا. وفوجئ السكان صباح اليوم بوضع مكعبات إسمنتية بمحاذاة شارع صلاح الدين في المنطقة، مما يشير إلى توسيع مناطق سيطرة الجيش في مخالفة صريحة لما نص عليه اتفاق وقف إطلاق النار. هاجم مستوطنون منطقة المسعودية شمال غرب نابلس وهددوا إحدى العائلات هناك بالرحيل. يأتي ذلك بينما نصب مستوطنون خيمة على أراضي المواطنين في بلدة كفر الديك غرب سلفيت، تمهيدا للاستيلاء على أراضي المواطنين وتحويلها إلى بؤرة استعمارية. وكان مستوطنون اعتدوا فجر اليوم على مواطن في بلدة بيتا جنوب نابلس بالضرب ورشوه بغاز الفلفل.

0: اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي شابين من بلدة حزمة شمال شرق القدس المحتلة عقب تصدي الأهالي لاعتداء نفذه مستوطنون على أطراف البلدة وحاولوا إحراق مركبات تعود لمواطنين. إلى ذلك اعتقلت قوات الاحتلال الشابين إبراهيم محمد دعامسة 22 عاما من شارع الصف وسط بيت لحم وصامد نمر عتيق 32 عاما من مخيم عايدة شمالا بعد دهم منزلي ذويهما وتفتيشهما. كما اعتقلت قوات الاحتلال 3 شبان من مخيم الجلازون شمال رام الله وثلاثة آخرين من سكان بلدة قصرى جنوب مدينة نابلس. هذا واقتحمت قوات الاحتلال حرم جامعة بير زيت شمال رام الله واعتدت على أحد حراسها، كما داهمت مبنى كلية الرياضة من الجهة الشرقية وعمدت إلى تحطيم محتوياته. قالت المستشارة القانونية لنقابة العمال العرب وهبة بدرنة حول احتمالية عودة التصاريح ودخول العمال الفلسطينيين إلى الداخل المحتل بالطريقة القانونية إن الأحزاب والسلطات الإسرائيلية ما تزال ترفض إعادة العمال الفلسطينيين للعمل بتصاريح، وأشارت إلى أن اتحاد المقاولين والمشغلين الإسرائيليين من أبرز الجهات الضاغطة لإعادة العمال، لكنها أشارت إلى أن فرص عودة التصاريح تبقى ضئيلة في ظل الحكومة الحالية برئاسة نتنياهو، ومن المبكر الحديث عن ذلك قبل الانتخابات المقبلة. أكد حزب الله اللبناني اليوم أنه يحتفظ بحقه في الدفاع عن لبنان وشعبه، وذلك في أعقاب ما وصفه بالانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة لاتفاق وقف إطلاق النار. وجاء موقف حزب الله بعد إعلان مشترك لنتنياهو ووزير جيشه إسرائيل كاتس، أكد فيه أن الجيش دمر نفقا تابعا للحزب في جنوب لبنان يبلغ طوله نحو 200 متر وعمقه أكثر من 25 مترا، وقال إنه كان يحتوي على مئات قطع السلاح وعدد من فتحات الإطلاق المخصصة لقصف إسرائيل. هذا وقال مصدر عسكري إسرائيلي إنه حتى اللحظة لم ينسحب الجيش من أي منطقة، ورغم التفاهمات لا يزال من غير الواضح متى وكيف سيتم تنفيذ الانسحاب فعليا، إذ يتوقف ذلك على الضمانات التي سيحصل عليها الجيش من المستوى السياسي الإسرائيلي. أخيرا إلى حالة الطقس المتوقعة، يبقى الجو شديد الحرارة في معظم المناطق ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة. دمتم بخير، إلى اللقاء.
1: ابقوا على تواصل دائم بآخر التطورات عبر موقعنا الإلكتروني www.rb2000.ps وصفحة الإذاعة المليونية على الفيسبوك راديو بيت لحم 2000.

0: بجهد أقل وتميز أكبر، الآن أصبح بإمكانك أن تحقق أعلى نسبة إيرادات وبالتكلفة التي تناسبك. فقط انضم إلى عائلة المعلنين لدى راديو بيت لحم 2000 لتحظى بالعروض الأفضل. بإمكانكم مراجعة الدائرة التجارية 277-488-2 أو 3.
1: بدك مهنة ولا بدك مهارة ولا بدك مستقبل أقوى؟ بتوجيهي أو بدون، قصر المشوار وخلي جالكسي الخيار. من سنة 1997 وجالكسي للتدريب بتأهل الشباب والصبايا لسوق العمل من خلال تخصصات مهنية، تدريب عملي، مدربين خبراء، شهادات معتمدة وأقساط مريحة. ضمن حملة قصر المشوار بنساعدك تختصر الطريق وتبدأ مهنة حقيقية من اليوم. سواء كنت طالب توجيهي، خريج أو بدك فرصة جديدة للحياة والعمل، جالكسي هي المكان الصح. لاستفساراتكم على الرقم المجاني 1700-666-000. موقعنا بيت لحم، باب زقاق، مبنى جامعة القدس المفتوحة سابقاً، الطابق الثالث. جالكسي للتدريب، قصر المشوار. ولا تنسى، مهنة بالإيد ولا شهادة على الشجرة.
2: لأن صحتكم تستحق الأفضل ولأن راحتكم هي أولويتنا، ترحب بكم عيادة الدكتور هيثم سرابطة التخصصية استشاري جراحة الكلى والمسالك البولية، ونقدم لكم أحدث الخدمات الطبية في تشخيص وعلاج حصى الكلى وأمراض البروستاتا والعقم وأمراض كيس الصفان والضعف الجنسي ضمن رعاية طبية متخصصة وخبرة مهنية متميزة. يتميز الدكتور هيثم سرابطة بتخصص فرعي من مستشفى لويس في مدينة سانتياغو تشيلي في جراحة المسالك البولية للأطفال وعلاج التشوهات الخلقية، بما في ذلك الارتداد البولي، الطهور الملائكي، الخصية الهاجرة، وتضخم الكلى عند حديث الولادة. عندما يتعلق الأمر بصحتك لا تقبل إلا بالأفضل. عيادة الدكتور هيثم سرابطة، خبرة طبية وعناية مميزة واهتمام بكل تفاصيل صحتك. زورونا في بيت لحم شارع قدس الخليل. للحجز والاستفسار 0568-611-645 أو 02-272-7048. عيادة الدكتور هيثم سرابطة تخصصية، ثقتكم هي أساس رسالتنا.
3: راديو بيت لحم 2000.

0: مرة دورت على شغل وما صبت، وكم مرة قلت فرصتي لسه ما إجت. حابب تكتسب مهارة جديدة تفتح فيها مشروعك أو تبني فيها مستقبلك؟ هالمرة الفرصة إلك. مركز السليزيان للتدريب المهني يفتح باب التسجيل للعام 2026-2027. دورات صيفية وسنوية متكاملة تؤهلك بقوة لسوق العمل، تخصصات الصناعة والسيارات والتمديدات الكهربائية والتصميم والتكنولوجيا الرقمية بمختلف أنواعها. لا تفوت الفرصة وسارع في التسجيل بأقرب وقت. للمزيد من التفاصيل تواصل على الأرقام 0598-911-430 أو 02-274-2121، أو قم بزيارة مركز السليزيان للتدريب المهني. مركز السليزيان، طريقك الأسرع لسوق العمل.
1: أقل وتميز أكبر، الآن أصبح بإمكانك أن تحقق أعلى نسبة إيرادات وبالتكلفة التي تناسبك. فقط انضم إلى عائلة المعلنين لدى راديو بيت لحم 2000 لتحظى بالعروض الأفضل. بإمكانكم مراجعة الدائرة التجارية 277-488-2 أو 3.
2: تعلن إدارة كلية طليطة قومي عن فتح

0: المبنية، دبلوم شيف عام، دبلوم شيف حلويات، دبلوم إدارة الفنادق، دبلوم زراعة مستدامة، سكرتارية تنفيذية، تصميم جرافيكي. وللناجحين توجيهي يمكنكم التسجيل في دبلوم الإدارة الفندقية والمطاعم، دبلوم إدارة الطعام والشراب. ويوجد منح دراسية. لمزيد من المعلومات يمكنكم الاتصال على 0597-525702. زوروا صفحتنا على الفيسبوك طليتا كومي كوميونيتي كوليج. تخصصات مطلوبة في سوق العمل، احصل على مهنة لتضمن مستقبلك. مع تحيات كلية طليتا كومي لمستقبل أفضل. 6/6/26 التطبيق صار بين إيديك.
1: يلا بدنا نخلص في شواكات.
2: طب يلا شدوا إيديكو.
3: أي هاي نشاء الدين
1: خرب المشروع.
2: التسليم بكرة، شو بدنا نسوي؟
3: خلص اسمعوا، عندي الحل. خلينا منجيب كل الأغراض من مكتبة بغداد.
1: ما هي بعيدة.
4: لأنها بعيدة عنك جبنا المكتبة لعندك. ما عليك إلا أنك تنزل التطبيق بغداد شوب من الأب ستور أو البلاي ستور، وبتصير مكتبة بغداد كلها بين إيديك. عيش متعة التسوق مع مكتبة بغداد. بإمكانك تطلع على الكتب القرطاسية، أدوات الهندسة، اللوازم المكتبية، الروايات، الألوان والفنون، وكل إشي ممكن تحتاجه أو تفكر أنك بتحتاجه. وكمان هدية إطلاق الموقع، التوصيل في محافظة بيت لحم مجاني، وخصم 15% لكل أوردر خلال أول 3 شهور. مكتبة بغداد، المكان الصح للبضاعة الصح بالسعر الصح.
0: الخصومات أكثر والخدمات أقرب. حمل التطبيق وابدأ رحلة التوفير.
5: حديث البلد، حلو البلد في العصرية، ولأنكم الأفضل تستحقون من الأفضل.
6: حلو البلد في العصريات. أنا لن أنافق لو وضعوا في كفي المغارب والمشارق، ولأنكم الأفضل تستحقون من الأفضل. حديث البلد بحجم بلد،
5: بحجم بلد.
7: كلمة حلوة وكلمتين حلوة يا بلدي.
5: حديث البلد،
6: فحديثي معكم أصبح على الملأ. حديث البلد من الأحد إلى الخميس معي أنا سمر الدبس.
7: يا محلى كلمة بلدي في غنوة بين صدرين.
5: حديث البلد،
6: كونوا على الموعد.
5: حديث البلد، حديث البلد.
8: هذا البرنامج برعاية شركة القصراوي التجارية الصناعية. القصراوي عالم من التسالي،
5: القصراوي عالم من التسالي.

0: مستمعينا الكرام، تحياتنا لكم، أهلا وسهلا فيكم معنا بحلقة جديدة من حديث البلد، دائما بالتعاون مع شركة القصرة والتجارية الصناعية عالم من التسالي. حديث البلد لليوم الاثنين 29/6/2026، ودائما بها توقيت الساعة 3 بنكون معكم على الهواء مباشرة على مدار تقريبا ساعة من الوقت من الأحد وحتى يوم الخميس.
1: وانت حبيبي وانت عز وتعز.
0: حديث البلد على 106.3 راديو بيت لحم 2000 و100.8 راديو مرح من الخليل، وايضا موجودين من خلال الفيسبوك مرح اف ام لايف وراديو بيت لحم 2000، وايضا من خلال تلفزيون التفاعلي ومن خلال تيك توك.

0: تحياتنا للجميع وأهلا وسهلا فيكم معنا. عنا أخبار، عنا أغنيات، عنا كلمات وأقوال حكماء، وعنا هيك بعض الخدمات اللي ممكن إحنا نقدم لكم إياها من خلال الأرصاد، من خلال عملات، من خلال يعني أي شيء ممكن يفيدكم رح يكون معنا حاضر بحديث البلد. و طبعا حديث البلد بيسلط الضوء على أبرز المواضيع حاليا بفلسطين، والوقت اللي بينحكى فيه الموضوع احنا بنحكي فيه بنفس اليوم أو بتاني يوم.
1: على الحبايب الحاضر واللي غايب، القعدة الليلة حلوة والسكر فيها دايب، كل الصحبة الجميلة متجمعين.
0: فمساء الخير للجميع، لكل من قرر أنه يرافقنا بحلقة اليوم. ما تترددوا تفوتوا من خلال البث المباشر، كمان تتركوا تعليق على فيسبوك أو من خلال تيك توك، وأكيد رح أقرأ تعليقاتكم على الهواء مباشرة.

طيب خلينا نشوف بالنسبة للأجواء وهذا الحر اللي عم بنعيشه بهالأيامات. صالح بيقول لو توصل درجة الحرارة لـ40 بالنسبة له هو هذا الجو أفضل وأرحم من أجواء الشتاء وانخفاض درجات الحرارة. وأنا كذلك, بس إنه مو 40 أبدا, أنا إذا بتعدي 30-32 فببلش فعلا أتعب وشوب وإرهاق بنفس الوقت. فدرجة الحرارة اليوم هي 31 درجة مئوية, بكرة كمان 31, ويوم الأربعاء أيضا نفس الأجواء 31 درجة مئوية. ما في تغيير يذكر على درجات الحرارة, لكن مساء بيكون في اعتدال صراحة, أجواء لطيفة مساء وليلا, لكن نهارا درجات الحرارة بالنسبة لإلنا وللبعض مرتفعة, للبعض الآخر مرتفعة جدا جدا جدا, إنه لما بتعدي 30 درجة مئوية. يوم طبعا الخميس نفس الأجواء, ويوم الجمعة ما في تغيير, حتى يوم السبت في انخفاض طفيف على درجات الحرارة.

بيقولوا يا صالح، طبعا صالح على هندسة الصوت وإيهاب النتش كذلك، وتحياتي طبعا دائما أنا سمار الدبس. وسمعت أنه رشا في الإخراج اليوم عن بعد، صح؟ تحياتنا لرشا في المتابعة أيضا. في هل تتفقوا معي بهاي الجملة؟ تعالوا، إذا كانت علاقتكم جيدة مع الجميع، معقول تكونوا منافقين من الدرجة الأولى؟ معقول ولا لا؟ يعني بيقولوا إنه الواحد حلو يكون مسالم، بس لدرجة إنه يكون متفق مع الجميع، الكل بيشهد له إنه والله هذا حدا مؤدب، حدا خدوم، حدا لطيف، حدا ما بيحب المشاكل، ما بيفسد بين الناس، ما بيأسفن، ما بيعمل إشي غلط، فهي علاقته ممتازة مع الجميع. فهل تتفقوا معي أو لا بأنه إذا كانت علاقتكم مع الجميع جيدة أو جيدة جدا، أنه منافقين من الدرجة الأولى أو لا؟ أكثر من هيك بدنا نولع الجو الصراحة. أنا بدي يغمى علي، مع أنه والله الإيسي شغال، بس أنه ما بعرف ليه هيك لهالدرجة. شو شوب شوب شوب شوب، حتى إنه الواحد مش قادر يشرب قهوة أو شاي، بده إشي بارد، بس إحنا يا دوب عنا نسلك حالنا بالقهوة. والله تخيل هيك يجيبوا لنا خدمات عصير وبوزة، وإنه قبل فترة كان في بوزة، بس إنه هاي الأيامات الرشا غايبة، فإحنا محرومين على ما يبدو. هل إذا كانت علاقتكم جيدة مع الجميع معناته أنتم منافقين أو دبلوماسيين؟ اكتبوا لي بالتعليقات فعلا إذا اللي كان علاقته جيدة مع الكل، ما عنده أي مشاكل ولا مع أي حدا، مسالم مع اللي حواليه، الأهل، القرايب، الجيران، الزملاء، الأصحاب، هل هو منافق ولا هو دبلوماسي ولا هو ذكي شاطر إنه مسيطر على الوضع؟

في كتير ناس عندهم توحد الصراحة، صارت هاي الكلمة دارجة. خديجة بتقول أنا عندي توحد. التوحد ليش بيقصدوه أو شو المقصود بالتوحد بالفترة الحالية؟ هلأ ما في حدا بيحكي عن حاله أنا مريض نفسيا، أنا متخلف عقليا، أنا عندي توحد من ضمن الأمراض يعني المنتشرة بالفترة الحالية. ما حدا عنده هاي الأمراض وبيعترف، بس إنه كتير ناس صار هذا المصطلح دارج على لساناتهم، انه اي حدا بفكر انه ينعزل عن الاخرين وبحب يكون قاعد فقط في البيت، حدا بيتوتي خلينا نقول، فبيطلق على نفسه هذا المصطلح انا عندي توحد، يعني لا بستقبل ولا برسل. للأسف انه ماخدين هاي الفكرة عن الاطفال، تحديدا اطفال التوحد، انه ممكن يكونوا قاعدين منزوين بزاوية، ما بتفاعلوا مع الاخرين، ما عندهم حياة اجتماعية خلينا نقول. هذا هو موضوع التوحد. بس في يعني أطفال أو أشخاص كبروا وصاروا بعمر 20 و30 و40، من زمان كان عندهم توحد لكن ما كان موجود هذا المرض بهداك الوقت. هي حالة نفسية بعيشها الشخص من مكان طفل صغير بس بيكبر. كانوا يحكوا عنه زمان هذا الشخص الانطوائي اللي عنده توحد انطوائي، إنه مش اجتماعي، ما بحب عشرة الناس، ما بحب يكون متواجد مع الناس أو يأخذ ويعطي مع هدول الناس، فبيقعد لحاله، ما بحب يطلع من البيت. فاللي عنده توحد ما بيقول إني أنا عندي توحد، بس كتير ناس عم بيستخدموا هاي الكلمة تعبيرا عن إنه هم يعني ما بيحبوا يختلطوا بالناس كتير. أبو لؤي سدر الله يسعد مساكي أختي سمار، والله لأني بالشغل أبعت لكم أنينتين عصير تمر لوز وليمون من عند عمك أبو لؤي الحنون، بس والله مريض قاعد في البيت صار لي 13 يوم. ألف سلامة عليك. بكل الأحوال أنا مش موجودة بالخليل حاليا، موجودة في بيت لحم، فاللي بده يحن علينا يبعت لنا عصير ليمون وتمر ولوز، إحنا موجودين في بيت لحم. وين يا صالح في بيت لحم؟ في بيت سحور. وين يا صالح؟ ببيت سحور تحديدا، جنب بلدية بيت سحور. ما كلكم تعرفون بلدية بيت سحور، واللي ما بيعرف سهل الوصول. الحاج محمد أبو عيادة مساء الخير، عندكم أغنيات أحيانا بالطنشونة؟ لا لا لا لا لا، اطلب الأغنية وإحنا إن شاء الله رح نلبي لك رغبتك بسماع الأغنية. الحياة بيقول لوحة رائعة، تعالوا نحكي هاي الجملة لأنه شكلها كتير حلو. الحياة لوحة رائعة لا يتذوق جمالها إلا من رسمها بابتسامة وزينها بالأمل والحب والتفاؤل والرضا بما قدر الله. تفاءلوا بالخير تجدوه وابتسموا وإن أتعبتكم الأقدار والأيام، فكل يوم يمضي لن يعود، فاجعلوا فيه أثرا جميلا وذكرى طيبة. صراحة كلام رائع من الآخر. حسان أسعد الله يسعد مساك. خليني كمان أمسي على روبا كان عام، بتقول مساء الورد والسعادة والحب ويعطيكم ألف عافية، نهاركم حلو إن شاء الله، وكمان نهارك وبقيت نهارك حلو. شادي عبيد ومساء الخير. عز الدين الله يسعد مساكي أختي سمار، والله يحفظ الوطن والمواطن، والله هذا كان زمان الوقت الحالي وقت مصالح. على فكرة ما عندي مشكلة في المصالح، بس تعال قولي أنا بدي أحكي معك لمصلحة، عادي ما عندي مشكلة نتبادل المصالح، وبعد ما تاخد مصلحتك تقولي باي باي، ما عندي أي مشكلة، بالعكس كل الاحترام والتقدير، إنه جاي لمصر عادي، مش أحسن ما يكون منافق وكذاب ويضحك علي على إنه والله أنا بعزك وإنتي غالية وإنتي أستاذة وإنتي محترمة وإنتي مدري شو، وبالآخر يطلع كله هذا. لا عادي، تعال قولي أنا إلي مصلحة عندك، بتقدر تساعديني أو لا، ما عندي مشكلة والله.

طيب بالنسبة لحركة التنقل والبوابات طبعا إلى محافظات الجنوب، حاجز الكونتينر حاليا سالك، عش غراب سالك، بني نعيم سالكة، النشاش سالكة، بوابة تقوع سالكة، المنشية سالكة، سعير مغلقة، النبي يونس مغلقة، الفحص سالكة، زيف حاليا سالكة، أما الفوار فمغلقة بالاتجاهين، دورة أيضا سالكة، فرش الهواء سالكة، راس الجورة بعدها مغلقة بالاتجاهين، وكذلك العروب العجوري مغلقة.

حاليا يا اخوان في اقتحام لمدينة البيرة برام الله. جيش الاحتلال يقتحم مدينة البيرة بعدد من الآليات العسكرية. يعني اول كلمة كاتبينها عمار يا وطن. علمني معنى السهر ويدوب في لمح البصر. طيب اليوم الثلاثاء رح يتم شحن 500 شيكل للموظفين المسجلين في تطبيق يبوس بمرحلته الاولى. بحسب الحكومة اليوم من المفترض أنه تم شحن 500 شيكل للموظفين المسجلين في تطبيق يبوس بمرحلته الأولى. انبسطوا، بعزقوا، اصرفوا. هدول 500 شيكل يعني مش قلال، تقريبا 100 دينار.

كثير من الموظفين او من ضمن الناس اللي علقوا على موضوع تطبيق يابوس، ليه الحكومه اوجدت هذا التطبيق وهلا عم بتضيف 500 شيكل بهذا التطبيق؟ لان بيعتقدوا انه من الاخر بدهم يضمنوا انه كل موظف عم بيسدد فواتير المي والكهرباء والانترنت اول باول.

ترى ما بيقدروا يسحبوا من هذا التطبيق مصاري كاش فقط لتسديد الفواتير، الفواتير الأساسية اللي هي ماي وكهرباء وإنترنت.

اليوم امتحان علمي رياضيات، طلعوا الطلاب التوجيهي وحكوا بالورقة الثانية انه صعب صعب صعب وكتير صعب، مجنون هاي السنة موضوع امتحان الرياضيات. طلاب الادبي عن امتحان الثقافة العلمية بيقولوا متوسط، يعني صعوبته متوسطة مقبول خلينا نقول، ولكن انه طويل بيحتاج لوقت اطول. طلاب التوجيهي العلمي طلعوا معصبين لانه صعب، والأدبي طلعوا بيقولوا ماشي حاله ولكنه طويل.

اسلام شو بيعلق على موضوع الامتحانات واللي بيحطوا الامتحانات؟ بيقولك اللي بيحط الأسئلة خلص هيك في دمه، بحب انه يتبهدل، بحب انه يندعى عليه، شكله عامل بلاوي بحياته، مغضب ابوه، شوف لوين بيروحوا بالأفكار، او ماكل ميراث خواته. مشان هيك بحط أسئلة صعبة ما بيهمه، إذا ما همه خواته فبده يهمه بنات وأولاد العالم، فهو بيستمتع لما بحط أسئلة صعبة وبشوف الطلاب يطلعوا هيك معصبين ويحكوا حكي ودعوات، يعني هو كأنه بيفرح لهذا الموضوع، فبيقولوا ما بيراعي أبدا ولا حتى الفروق الفردية.

كان اليوم في مشكلة بمحطة رام الله للمياه المحطة الرئيسية بعد الانتهاء من إصلاح الكسر اللي وقع على الخط الرئيسي المزود للمحطة. رح تباشر طواقم مصلحة مياه محافظة القدس بإعادة برنامج توزيع المياه تدريجيا على مختلف مناطق الامتياز إلى حين عودة البرنامج إلى وضعه الطبيعي. للإطلاع طبعا على برنامج التوزيع من خلال تطبيق مصلحة مياه محافظة القدس المتوفر على متجر، يعني أنتوا كمان كلكم تقدروا تنزلوا التطبيق على موبايلاتكم وتقدروا تشوفوا برنامج توزيع المياه. بكل الأحوال استئناف ضخ المياه تدريجيا إلى محطة رام الله الرئيسية بعد يعني ما تم أو حاليا بتم إصلاح الخط اللي حصل فيه كسر.

طيب أيضا بموضوع التعليم والتربية، اليوم تعلن وزارة التربية والتعليم العالي أنه الامتحان المقرر يوم السبت الجاي بيكون التاريخ 4/7 وبيتضمن مبحثي التربية الدينية والقرآن الكريم وعلومه. الجلسة الأولى طبعا سيعقد إلكترونيا من خلال تطبيق ويز سكول داخل القاعات، وسيتم الإعلان خلال اليومين القادمين عن تعليمات مفصلة بخصوص ذلك.

كمان عادي بنحكي أسماءنا، بنكتب أسماءنا على السوشيال ميديا لحالنا بدون ما حدا يحكي. واليوم بنحط مو بس الاسم والصورة، ومش بس الصورة بنطلع باث، ومش بس باث، بنحكي قصة حياتنا كلياتها اليوم على السوشيال ميديا عادي. بطل حدا إنه إلا في بعض الأماكن اللي بوقت الانتخابات بتذكر لما كانوا يحطوا اسم الحرف الأول من اسمها، أو يحطوا ورد على إنها هاي مرشحة للانتخابات. يعني مش زمان كتير لليوم. وحتى على فكرة يعني حتى في بعض بطاقات الأفراح لما بيكون في عرس ما بيكتبوا الاسم، كريمته أو أول حرف من اسمها لسه موجود، يعني عند بعض الناس أو في بعض الأماكن موجود هذا الكلام. زهرة وعليكم السلام. دكتور معن منورة أختي سمر، وردة جورية مملوءة بالمحبة والاحترام والبهجة والسرور، أحلى بأوقات الورود. شكرا جزيلا. ستة من جمال حلاوة الأخلاق، من الحلاوة يعني الأخلاق، الإخلاص، الصدق، التواضع، الصبر، التعاون والوفاء.

اليوم سموتريتش حكى انه رح يكون في توسيع للاستيطان في الضفة الغربية ويتم بدعم قوي من الإدارة الأمريكية. واليوم المستوطنين قاموا بوضع بؤرة استيطانية على جبل العاصور، هذا الجبل بين قريتي كفر مالك والمزرعة الشرقية. قبل ساعتين كان في اقتحام لمدينة رام الله، وقبل شوي اقتحام لمدينة البيرة. يعني سموتريتش عم بيصرح وبجرأة هاي الفترة في موضوع الاستيطان، بما أنه حكى قبل شوي بدعم أمريكي، وكمان حكى أنه نريد جلب 1,000,000 مستوطن إلى الضفة الغربية حتى لا تسيطر الحركة عليها، بقصد حماس. يعني بده يستورد 100 مستوطن من برا يحطهم بالضفة الغربية على أساس يوسعتنا، أيضا بده يجيب كمان سكان للمنطقة للضفة الغربية. شايف لهون جبل فاضي، شايف لهون أراضي شوي فاضيين، شايف يعني مش هين عليه يشوف مساحة أو أراضي فاضية، سواء يعني لمواطنين أو للدولة للحكومة. فبده يجيب 1,000,000 مستوطن يحطهم بالضفة الغربية عشان الحركة ما تسيطر على الضفة، وبيقول بإمكان الحركة السيطرة على الضفة في أي لحظة. فرأينا كيف سيطرت على غزة بسرعة، فبالتالي صار عنده تخوف من السيطرة على الضفة الغربية. فالحل الوحيد عنده شو؟ إنه مزيد مزيد مزيد من المستوطنين من جميع أنحاء العالم. وين؟ بالضفة الغربية.

0: اليوم هقرت شو حكت في موضوع أيضا وضع الإسرائيليين. تعالوا شوي نحكي في الموضوع بحسب ما تم نشره مؤخرا. نتنياهو فقد قدرته على التأثير بواشنطن، مع أنه قبل شوي سموتريتش بيقول إحنا دائما بدعم أمريكي، بس هو بيقول فقد التأثير بواشنطن وسط تراجع الدعم السياسي والشعبي الأمريكي لإسرائيل، والتعاطف الشعبي الأمريكي مع إسرائيل وصل إلى أدنى مستوياته، واستمرار الحرب على غزة أحد أبرز هذه الأسباب. إسرائيل انتقلت في نظر واشنطن من شريك كامل إلى تابع متمرد ومصدر إزعاج. هلأ أوكي، على صعيد الحكومة أو إذا بدكم الرئاسة في منه، لكن دعم السياسي الشعبي الأمريكي للإسرائيليين فعلا في تراجع، وضعهم صار بيخزي إلى أبعد حدود، ودعم أمريكي شعبي لا بأس به للفلسطينيين، بس شو عم بفيد مدام القرارات عند مين؟ عنده. نروح أنا وياكم لفاصل، من بعده منتابع جزء آخر من حديث البلد، خليكم معنا بالتعاون مع شركة القصرة والتجارية الصينية.
1: هذا البرنامج برعاية شركة القصراوي التجارية الصناعية. القصراوي عالم من التسالي. القصراوي عالم من التسالي.

رجعنا معكم على الهواء مباشرة، تحياتنا لكم من مرح أفقام ومن بيت لحم 2000. حياتنا لسلطان وأبو سلطان. أحلام رجوب، يسعد مساكي. والله إذا كانت علاقتك مع الكل منيحة ولا رح يطلعوك منافقة، مع الأسف رح يطلعونا منافقين. فأنت خدي ناس يعني علاقة جيدة جدا، ناس علاقتك فيهم ممتازة، ناس علاقتك فيهم جيدة، وناس خلي علاقتك فيهم متوسطة. يعني مش ضروري يكون علاقة سيئة، بس إنه هيك مستويات عشان ما يحكوا عنك منافقة. بشرب وبس بطلع بعيونك بنبل يا عيني. أبو حسان يسعد هالمسا، كيف الحال؟ إن شاء الله بخير، الحمد لله رب العالمين. أمجد مرحبا مرحبا. تامر الله يسعد مساكي أختي سمر من سوبر ماركت البصة كالعادة، وانحرقنا انحرقنا ولا غرقنا؟

0: طيب بتركوكم من المناسف حاليا لأنه الجو حار والمنسف هيك بيكتم كتمة على المعدة مرتبة مع هاي الأجواء، فخلينا على اللبن البارد الرايب الشنينة، هاي الأشياءات هي أخف بالفترة الحالية. خلينا ننتقل إلى الموضوع التالي، الحديث عن نزول بأسعار الوقود للشهر القادم. هذا الكلام كان أعلنته إسرائيل بحسب التوقعات، لكن ماذا عن توقعات في الضفة الغربية؟ رح نتابع الموضوع، وإذا كان في أيضا أي معلومات بخصوص الشيكل وتراكم الشيكل وفيما يتعلق بموضوع محطات الوقود، مع السيد سامر أبو حديد رئيس نقابة المحطات معنا على الهواء مباشرة. سيد سامر مساء الخير.
1: مساء الخير إليك كل جميع المستمعين.
0: كيف حالك اليوم؟ تمام؟
1: والله الحمد لله رب العالمين، يعني تمام بخير الله يخليك.
0: مع هالأجواء الحارة صراحة احنا بنقول بس بدنا شوية براد، ما بدنا ولا إشي، لا بدنا ارتفاع ولا انخفاض على الأسعار، بس بدنا شوية براد. هذا
1: احنا طبيعة الشعب الفلسطيني بتأقلم مع أي شيء، مع الشوب بتأقلم، مع البراد بتأقلم، مع الشتاء بتأقلم،
0: ومع يعني ارتفاع الأسعار بتأقلم ولا كيف؟
1: ومع ارتفاع الأسعار كمان بتأقلم، وكمان يعني متعودين يعني كشعب فلسطيني الأزمات كمان نتحملها، وكمان اليوم يعني شوفي كمان مع جزء البنوك اللي ما مش بتستقبل إيداعات نقدية كمان التجار صاروا يمشوا المصالح تحتهم، وكمان عشان هيك كمان الحكومة الفلسطينية وسلطة النقد مش سائلة في هذا الموضوع، لأنه كمان ما فيش حراك في هذا الموضوع، كله كمان جاي على المواطن وعلى الشعب.
0: الحكومة بدها تفتح محطة محروقات خاصة فلسطينية، مزبوط؟ ولا هو مجرد إجراء يمكن أو تفكير فكرة؟
1: هم حكوا بشركة وطنية، الشركة هاي الوطنية 51% للحكومة و 49% لقطاع خاص، بس مين القطاع الخاص؟ قطاع أجنبي، قطاع فلسطيني. يعني هو الموضوع موضوع كيف بدهم يجيبوا مصاري، وهذا حكي كمان بضر على قطاع المحروقات. يعني احنا بالاصل
0: ما هو سيد سامر الحق قطاع. عليكم، ما انتوا اللي بدايه يعني كانه السحر انقلب على الساحر، انتوا قلتوا ما بدنا نورد للاجهزه الامنيه والحكومه محروقات لانه في عليهم صار ديون متراكمه كتير، فبالتالي صارت الفكره بدل ما يدفعوا الديون اللي عليهم فكروا انه يستثمروا بمحطه جديده.
1: الشركه شيء وانشاء محطات شيء تاني. لما احنا قلنا بدناش نورد للحكومة محروقات لانه اصلا اصحاب المحطات بيشتروا من الحكومة،
0: ما هاد هو يعني بدهم يصيروا يشتروا من
1: مش منطق انا اللي علي ادفعه واشتري محروقات من الحكومة وادينها. الاصل يعني يدفعوا الديون اللي عليهم، كيف هم بيطالبونا وما بيكون في علينا مستحقات؟ كيف بالاخر يعني كيف اصحاب المحطات قادرين يعني اصحاب المحطات ضل يقترضوا من البنوك عشان يدينوا الحكومه. اليوم قطاع المحروقات اعطى 800 مليون شيكل للحكومه مسبق الدفع شيكات، واخذوهم كمان من البنوك، شو ضل نعمل يعني احنا بهالمرحله؟
0: طيب مدام هيك الفكره، يعني ايش بضر محطات الوقود او المحروقات اذا كان في شركه وطنيه؟
1: هلا شركة وطنية احنا اذا شيء بخدم يعني بخدم الشعب الفلسطيني وبخدم هالقطاع وبخدم البلد احنا معاه، بس اذا بالاخر ما بخدم احنا اصحاب هذا القرار واحنا بنقرر فيه يعني، اما بيكون اما بيكونش، الحكومة على عيني وراسي، بس اذا الحكومة بالاخر بدها تضرر مصالحنا احنا لن نسمح يعني ولا باي شكل.
0: طيب ما هاي هي وين الضرر؟ وين الضرر يعني بده يكون اذا كان في محطة جديدة تابعة للحكومة وحتى قطاع مع قطاع خاص، وانت حتى الان مش معروف يعني
1: للحكومة.
0: ايوه
1: هم ما بيحكوا محطه للحكومه، هم بيحكوا
0: وطنيه،
1: انهم بدهم ينشئوا شركه وطنيه بدل هيئه البترول. كيف اليوم اليوم هي هيئه البترول المسؤوله عن توزيع المحروقات، كويس؟ فهم بدهم يخصصوا يعني تصير شركه، كيف اليوم شركه الكهرباء هيك بده يصير الاشي.
0: نعم، هذا لصالح مين الكلام؟ يعني بجوز المواطن بده يسأل لصالح مين بالضبط إذا صار في شركة وطنية؟
1: هلأ هاي الشركة الوطنية اللي بيحكوا فيها بدنا نفهم شو قوانين هاي الشركة، شو أسس هاي الشركة، مين مثلا 49% بده يكون مشارك فيها؟ هل مثلا هي بيع أسهم ولا خدمة؟ يعني إذا هي شركات منافسة تفضلوا بدل الشركة يفتحوا شركتين مش شركة واحدة كمان ونافسة والمواطن يستفيد.
0: بس امبارح كان في بيان من النقابتين يعني محطات الوقود والغاز انه محتجين على الموضوع انه بضر خلينا نقول بالاقتصاد الوطني يعني في ضرر يعود على طيب وين الضرر بده يكون؟ عشان هيك عم بسألك يعني بما انه انت بتقول حضرتك انه اذا للصالح العام اذا للاستثمار اذا يعني يفتحوا شركة او شركتين معناته ليش شو ضرورة البيان اللي نزل امبارح؟
1: البيان اللي نزل احنا اصحاب يعني هذا القطاع الاصل لما الحكومه بدها تعمل شيء من هذا الموضوع الاصل تجيب قطاع المحروقات وتدرس الموضوع هويه مزبوط ولا لا ونشوف هل الشيء بيخدم.
0: انتوا تفاجأتوا بالقرار ما كان عندكم
1: نعم
0: اي اعلام؟
1: احنا ودينا كتاب لدوله رئيس الوزراء ودينا كمان كتاب لوزير الماليه
0: ونشدتوا الرئيس كمان يتدخل في الموضوع
1: ونشدنا الرئيس تعالوا تفضلوا يا عمي نقعد على طاوله ونشوف بيخدم مصلحه مين. احنا بالاخر مع خدمه مصلحه البلد.
0: نعم.
1: احنا بدنا نقول
0: طيب ليش بهذا الوقت بالذات بعد ما انتوا طرحتوا فكره انه ما راح يكون في توريد للحكومه والاجهزه الامنيه محروقات يعني حقكم انه انتوا كمان بدكم عندكم مصاريف وبدكم تشتروا بدكم تضلوا تشتغلوا بس ليش بهذا الوقت بالذات يعني صار في تفكير وتوجه عند الحكومه انه يكون في اجراء بانشاء محطه وقود حكوميه وطنيه؟
1: هلا كمان مرة انت فهم الموضوع الشركة شيء واجراء محطة شيء تاني. هدول ما بحكوا بانهم بدهم ينشئوا محطة لا هم بدهم ينشئوا شركة تتحمل قطاع المحروقات ليس انه ينشئوا محطة
0: يعني ما راح يكون في محطات تابعة للحكومة انه راح يكون في شركة هي المسؤولة عن كل المحطات اذا بدك
1: عن قطاع البترول.
0: طيب شو فايدة يعني او ضرر هاي الشركة
1: يا اختي؟ هاي الشركة هلا فايدة احنا لازم نقعد نفهم شو الشركة شو قوانينها
0: يعني انتم مش فاهمين اشي بهذا الخصوص حتى الان
1: حتى نفس الوزارة بيحكوا بجزء ناقص كمان نفس وزارة المالية هلأ احنا بالآخر البلد فوق مصلحة الجميع فقلنا كمان مرة إذا شيء بيخدم نمشي فيه إذا لم يخدم لا نمشي فيه ولا بأي شكل من الأشكال يعني احنا
0: يعني انتم مش معترضين على الفكرة بس بدنا نعرف شو التفاصيل بالضبط اللي بده يصير مستقبلا وهل في ضرر على القطاع بشكل عام خلينا نقول أو لا يعني الفايدة أو الضرر. طيب بكل الأحوال زي ما قلت إحنا مع الاستثمار مع أنه يكون في تعديلات وأشياء جديدة ممكن تخدم المواطنين. نحكي عن موضوع الأسعار، هل متوقع أنه يكون في انخفاض على أسعار المحروقات بداية الشهر الجاي بحسب ما أعلنت إسرائيل أنه رح يكون في نزول وكبير يعني أكثر من كل المرة؟
1: يعني حسب ما بعرف لا يعني الطرف الآخر بيحكي عن سعر 40 أجورة ومعتاد يعني كيف بنزلوا الطرف الآخر الجانب الإسرائيلي هو كمان بنزل عنا يعني هيك شيء بس قديش الرقم وزارة المالية هي اللي بتحدد بالسعر هم بالآخر اللي بيقرروا فيه يعني بس مش النزلة يعني كيف إحنا بنحكي فيها يعني إحنا كمان غلي موضوع المحروقات بالذات السولار لأنه كانت الحكومة داعمة السولار وشالت الدعم عنه تقريبا 77 أجورة 77 أجورة طلع اليوم كمان شو عمله يعني لو مش لو 77 أجورة مدعومين بعتقد اليوم
0: تفرق.
1: السولار بست شيكل وستين
0: نعم
1: بدل 7 شيكل و47
0: يعني نعبي بنزين ولا نستنى للشهر الجاي شو بتقول؟
1: مش رح تفرق اللي عنده سيارة يعني
0: بالضبط
1: ما رح تفرق يعني اللي عنده سيارة مش رح تفرق المبالغ كبيرة يعني
0: نعم
1: على المواطن
0: ولا المواطن اليوم العشرة شاكل يا سيد سامر بتفرق معه بيشتري ربطتين خبز فيهم
1: أنا لا بدي أحكي لك بالأربعين أجورة ممكن الناس بتاخدها هي الأربعين أجورة يعني وأول خمسين أجورة نص شاكل يعني مش إنه مثلا فكروها أكبر من هيك بكثير لا
0: هو بحسب الكلام يعني اللي انتشر انه اكبر نزول باسعار الوقود الشهر القادم باسرائيل فماذا عن يعني الاسعار عنا بالضفة الغربية حتى لو كان نزول ما رح يكون اكثر من هيك صح
1: كيف بنزل بالطرف الاخر رح ينزل عنا يعني المواطن الفلسطيني يعني أول إشي الله يكون بعونه، والموظفين كمان موظفين الحكومة بظل هالظروف كمان الله يعطيهم ألف عافية، والقطاع الخاص كمان بالذات قطاع المحروقات في أزمة إيداع النقدي كمان مشكلة كمان أكبر يعني بعاني فيها. صاحب الشركة اليوم صار همه الوحيد كيف بده يودع فلوس عشان يأمن المحروقات، وإذا أودع فلوس وطلب من هيئة البترول كمان كميته ما بتيجي الكمية المطلوبة، فيعني وضع لا يرسى له حقيقة، يعني كثير في عنا مشاكل في موضوع هذا.
0: نعم نعم، متوفر عنا محروقات وما في أي مشكلة يعني الفترة الحالية.
1: بتيجي المحروقات، بس كيف بتيجي المحروقات؟ أول إشي إحنا ما عنا مخزون استراتيجي عشان نحكي فيه.
0: نعم.
1: يعني كل يوم بيومه بيجي، والمش المحروقات يعني اليوم أصحاب المحطات المحروقات اللي بطلبوها بتجيهاش الكمية المطلوبة.
0: طب مش كان في توجه سيد سامر انه يكون في عنا على الاقل مخزون، لانه كل الناس صار يعني اكتفوا اكتفاء ذاتي خلينا نقول عندهم بالغاز وبالمحروقات، وكان في توجه انه يكون في عنا يعني ايا كان مخزون على الاقل لو صار ما صار؟ هذا الكلام ما صار؟
1: لا ما صار ولا عمره بصير، يعني إذا بنضل بهالطريقة هذه الأصل الحكومة يكون في عندها مخزون استراتيجي. اليوم الحكومة بس بتعتمد على أصحاب المحطات، وأصحاب المحطات الكميات المحروقات اللي بطلبوها ما بياخدوها، يعني بياخدوا اليوم 60% من الكميات اللي بطلبوها. وكمان يعني لا لا لا
0: 60% الحكومة
1: 60% بتأمن.
0: طيب حسب يعني حضرتك حسب النقابة خلينا نقول مصروف الحكومة والأجهزة الأمنية بالفترة الحالية أقل بكتير من قبل، ولا هي نفس الكميات اللي بيستهلكوها كانوا يعني قبل الأحداث
1: نفس
0: الحالية؟
1: الكميات نفس الكميات، بس الشراء المواطن القيمة الشرائية اليوم قديش انخفضت، يعني بظل الوضع اللي احنا بنعيش فيه يعني بعتقد القيمة الشرائية اليوم انخفضت 50%.
0: نعم نعم. بكل الأحوال شكرا لحضرتك للتوضيح.
1: بدنا نشير إلها
0: اتفضل.
1: احنا الساعة 11 كل المحطات مغلقة.
0: ايوه صحيح، بخصوص الإدارة الوقفة،
1: لأن نعم. في احنا عندنا فعالية باب الغرف التجارية بتبلش من ال 11 رحين انتهاء الفعالية، يعني بتعرف عشان نعم. موضوع الشيكل يعني
0: نعم هذا مبارح حكينا عنه بتفاصيل أكثر بحلقة مبارح، وهو رح يكون بكل المحافظات مظبوط بنفس التوقيت
1: بكل محافظات الضفة. نعم,
0: نعم. شكرا شكرا، يعطيك ألف عافية سيد سامر أبو حديد رئيس نقابة محطات الوقود، كنت معنا ضمن حديث البلد. شكرا.

نطلع خليني في البيت بلا هالطلعة. وما شاء الله يعني هي مصدقة حالها، يعني ايش في عمر حضرتك الموناليزا حواليك العشاء كتار وكروحي على المشوار وبلا منها قدرة هالحكي. طلع التاني بلش هلأ بده يموت شوي على شوي خلص.

والله خليه بالبيت مشان هي تتربى تاني مرة ما تقول له حواليه العشاء كتار. ارتفع الدولار اليوم أمام العملات الرئيسية، وتتجه العملة الأمريكية نحو تسجيل أكبر مكاسب شهرية بنحو عام على خلفية التوتر بالخليج.

دفتري الحب فنون. نرجع نأكد بموضوع يبوس الثلاثاء اليوم رح يتم شحن. بالله يا إخوان اللي وصلوا الشحن يخبرنا يعني بهالكم دقيقة الضايلين. سيتم شحن 500 شيكل للموظفين المسجلين في تطبيق يبوس بمرحلته الأولى بعد اكتمال تسجيل كافة الموظفين، يعني ضخ أكثر من 100 مليون شيكل في هذا التطبيق. يعني تطبيق يبوس هلا بيحتوي على 100 مليون شيكل بكل شهر. فلسطين بالمرتبة 63 عالميا، تتجاوز دول الخليج في غلاء المعيشة لهذا العام. يعني احنا غلاء المعيشة عنا اكتر بكتير من دول

0: تعرفوا أي مدينة أكثر من غيرها عندها مخالفات؟ مخالفات مرورية. نشروا التقرير بكل المدن الفلسطينية بكل المحافظات. تعرف مين أكثر مدينة بخالفوا المرور؟ يعني عندهم كتير مخالفات أكثر من غيرهم. تعرف مين أكثر مدينة ما بلتزموا بقواعد المرور؟ هي نابلس. ليش يا أهل نابلس؟ لا، قبل نابلس رام الله والبيرة. برام الله والبيرة في عندهم 84 ألف مخالفة. هدول عدد المخالفات المرورية برام الله والبيرة. يمكن لأن في زحمة أكتر، لأن في كتير ناس بيروحوا بيجوا سواء من نفس المحافظة أو من بريت المحافظة، بس إنه كتير كتار يعني المخالفات. 84 ألف مخالفة. بنابلس 69 تقريبا، يعني أقل بـ20 يمكن. بالخليل 53 ألف مخالفة. بيت لحم ما شاء الله عليكم، يعني بس 13 ألف مخالفة في بيت لحم. بالقدس وضواحيها، طبعا ضواحي القدس احنا بنحكي، تقريبا 6000 مخالفة. بقلقيلية كمان 6000. احنا بنحكي عن نسبة وتناسب وعدد السكان، بس انه حتى يعني بالخليل 53 ألف، رام الله والبيرة 84 ألف، يعني أكتر بكتير. أريحة 6000 تقريبا، طول كرم 4000، سلفيت 4000، طوباس 4000، كله وشوي. جنين 1700 تقريبا، أقل شيء. طيب ما هي جنين كمان محافظة وكبيرة وفيها عدد سكان، بس عدد المخالفات فيها أقل بكتير من رام الله والبيرة ومن نابلس والخليل. في التزام بجنين أكثر بقواعد المرور، منتبهين للموضوع، ما بدهم يدفعوا مصاري، يعني ما بدهم يخالفوا عشان ما يدفعوا مصاري، ولا هم ملتزمين فعلا بالقواعد المرورية. هذا النظام المروري يعني الحمد لله رب العالمين في جنين ماشي، فصدروا لنا النظام هذا الموجود في جنين لكل المحافظات حتى يكون في التزام وما يكون في مخالفات أبدا. فالله يعطيكم العافية. جنين ليش؟ بس أنا حابة أعرف، فضول يعني، مش أكتر، ما بحسدكم. يعني 1700 مخالفة بس في جنين مقارنة مع 84 ألف مخالفة برام الله والبيرة، مع 69 ألف مخالفة بنابلس، مع الخليل 53 ألف. يعني تخيلوا قديش عدد المخالفات مجموعها كلياتها، 2555 مخالفة بفترة قصيرة. تخيلوا يعني هاد مخالفات مرورية حررتها الشرطة الفلسطينية بالفترة الماضية. لهون مستمعينا الكرام نكون وصلنا لختام حلقة اليوم من حديث البلد. كنا معاكم بالتعاون مع القصرة التجارية الصناعية عالم من التسالي. شكرا للجميع، شكرا يا صالح، شكرا لإيهاب، وتحياتي أنا سمر الدبس. بشوفكم بكرة على خير وسلامة إن شاء الله. إلى اللقاء.
1: حديث البلد، حلو البلد في العصرية، ولأنكم الأفضل تستحقون من الأفضل.
2: حلو البلد في العصريات، أنا لن أنافق لو وضعوا في كفي المغارب والمشارق، ولأنكم الأفضل تستحقون من الأفضل. حديث البلد بحجم بلد،
1: بحجم بلد.
3: كلمة حلوة وكلمتين حلوة يا بلدي.
1: حديث البلد،
2: فحديثي معكم أصبح على الملأ. حديث البلد من الأحد إلى الخميس معي أنا سمر الدبس.
3: يا محلى كلمة بلدي في غنوة من صدري.
1: حديث البلد،
2: كونوا على الموعد.
1: حديث البلد، حديث البلد.
4: هذا البرنامج برعاية شركة القصرة والتجارية الصناعية. القصراوي عالم من التسالي،
1: القصراوي عالم من التسالي.

0: تطبيق زحمان طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجاناً وفرص تربح آيفون آيباد وبلايستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان مع بن زحمان خلطة متوارثة وسر لا يقلد
1: مع مصرف الصفا الذهب بين إيديك افتح حساب توفير أو غذي حسابك الحالي في مصرف الصفا أو عبر محفظة الصفا الإلكترونية لتدخل السحب على ليرة ذهب أسبوعياً أونصة ذهب شهرياً واثنين كيلو ذهب نص كيلو بنهاية شهر 6 نص كيلو بنهاية شهر 9 وكيلو ذهب بنهاية العام للتأهل والدخول على السحب للجوائز الأسبوعية والشهرية افتحوا أو غذوا حسابكم بالتوفير بقيمة $200 و $1000 أو ما يعادلها بالعملات الأخرى للتأهل للسحب على الجائزة الكبرى مع مصرف الصفا توفيرك ذهب الحملة مستمرة حتى 31/12/2026 خاضع لشروط وأحكام المصرف للمزيد safabank.ps أو اتصلوا على 1700-566-666 أو 1800-566-666
2: في البلد زي ما إلك زي ما عليك وعشان نبنيها بدنا نفسك فيها والتغيير بيبدأ بإنك ما تسكت عن الغلط وتصحي المسؤولية الأخلاقية والوطنية اللي جواك لو تعرضتم أو شهدتم ممارسات فساد سواء في تقديم الخدمات أو في التعيينات أو سوء استخدام المنصب لتحقيق مكاسب خاصة على حساب المصلحة العامة أو شبهات تضارب مصالح بين القطاعين الخاص والعام بلغوا هيئة مكافحة الفساد بالمعلومات واطلبوا الحماية إن لزم الأمر نحن في ائتلاف أمان نقدم الدعم والإرشاد القانوني لضحايا الفساد أو الشهود عليه يمكنكم التواصل معنا من خلال الرقم المجاني 1800-180-180 أو تفضلوا بزيارة مكاتب ائتلاف أمان أو تواصلوا معنا بالطريقة التي تناسبكم ونحن نضمن لكم السرية في حال رغبتم بذلك
3: بدك مهنة ولا بدك مهارة ولا بدك مستقبل أقوى بتوجيهي أو بدون قصر المشوار وخلي جالكسي الخيار من سنة 1997 وجالكسي للتدريب بتأهل الشباب والصبايا لسوق العمل من خلال تخصصات مهنية تدريب عملي مدربين خبراء شهادات معتمدة وأقساط مريحة ضمن حملة قصر المشوار بنساعدك تختصر الطريق وتبدأ مهنة حقيقية من اليوم سواء كنت طالب توجيهي، خريج أو بدك فرصة جديدة للحياة والعمل جالكسي هي المكان الصح لاستفساراتكم على الرقم المجاني 1700-666-000 موقعنا بيت لحم باب زقاق مبنى جامعة القدس المفتوحة سابقاً الطابق الثالث جالكسي للتدريب قصر المشوار ولا تنسى مهنة بالإيد ولا شهادة على الشجرة
4: لأن صحتكم تستحق الأفضل ولأن راحتكم هي أولويتنا ترحب بكم عيادة الدكتور هيثم سرابطة التخصصية استشاري جراحة الكلى والمسالك البولية ونقدم لكم أحدث الخدمات الطبية في تشخيص وعلاج حصى الكلى وأمراض البروستاتا والعقم وأمراض كيس الصفان والضعف الجنسي ضمن رعاية طبية متخصصة وخبرة مهنية متميزة يتميز الدكتور هيثم سرابطة بتخصص فرعي من مستشفى لويس في مدينة سانتياغو تشيلي في جراحة المسالك البولية للأطفال وعلاج التشوهات الخلقية بما في ذلك الارتداد البولي الطهور الملائكي الخصية الهاجرة وتضخم الكلى عند حديث الولادة عندما يتعلق الأمر بصحتك لا تقبل إلا بالأفضل عيادة الدكتور هيثم سرابطة خبرة طبية وعناية مميزة واهتمام بكل تفاصيل صحتك زورونا في بيت لحم شارع القدس الخليل للحجز والاستفسار 0568-611-645 أو 02-272-7048 عيادة الدكتور هيثم سرابطة تخصصية ثقتكم هي أساس رسالتنا

0: بجهد أقل وتميز أكبر، الآن أصبح بإمكانك أن تحقق أعلى نسبة إيرادات وبالتكلفة التي تناسبك. فقط انضم إلى عائلة المعلنين لدى راديو بيت لحم 2000 لتحظى بالعروض الأفضل. بإمكانكم مراجعة الدائرة التجارية 277-488-2 أو 3.
1: وأول أرض

0: كم مرة دورت على شغل وما صبت، وكم مرة قلت فرصتي للسماء جت. حابب تكتسب مهارة جديدة تفتح فيها مشروعك أو تبني فيها مستقبلك؟ هالمرة الفرصة إلك. مركز السيليزيان للتدريب المهني يفتح باب التسجيل للعام 2026-2027. دورات صيفية وسنوية متكاملة تؤهلك بقوة لسوق العمل، تخصصات الصناعة والسيارات والتمديدات الكهربائية والتصميم والتكنولوجيا الرقمية بمختلف أنواعها. لا تفوت الفرصة وسارع في التسجيل بأقرب وقت. للمزيد من التفاصيل تواصل على الأرقام 0598-911-430 أو 02-274-2121، أو قم بزيارة مركز السيليزيان للتدريب المهني. مركز السيليزيان، طريقك الأسرع لسوق العمل.
1: ليش تدفع تأمين سيارتك شيكات وتصعبها على حالك؟ هلأ بتقدر تقسط تأمينك عبر البنوك والمصارف الإسلامية لحتى 12 شهر وبدون عمولات. وإذا ما بدك تقسيط، ادفع إلكتروني واستفيد من خصم بيوصل حتى 10%. أوفر، أسهل وأريح. تأمينك جاهز. لمزيد من التفاصيل زوروا موقع اتحاد شركات التأمين pif.org.ps.

0: القصراوي عالم من التسالي.
1: تعلن إدارة كلية طليطة قومي عن فتح باب التسجيل للعام الدراسي الجديد 2026-2027. إذا كان معك توجيهي ناجح أو لا، أو مخلص بالصف عاشر، أو معك شهادة جامعية وكنت حابب تتعلم مهنة للمستقبل، يمكنك التسجيل في التخصصات التالية: دبلوم تسويق إلكتروني، دبلوم تجارة إلكترونية، دبلوم شيف عام، دبلوم شيف حلويات، دبلوم إدارة الفنادق، دبلوم زراعة مستدامة، سكرتارية تنفيذية، تصميم جرافيكي. وللناجحين توجيهي يمكنكم التسجيل في دبلوم الإدارة الفندقية والمطاعم، دبلوم إدارة الطعام والشراب. ويوجد منح دراسية. لمزيد من المعلومات يمكنكم الاتصال على 0597-525702. زوروا صفحتنا على الفيسبوك طليطة كومي كوميونيتي كوليج. تخصصات مطلوبة في

0: سوق العمل. احصل على مهنة لتضمن مستقبلك مع تحيات كلية طليطة قومي لمستقبل أفضل.
1: لأن صحتكم تستحق الأفضل ولأن راحتكم هي أولويتنا، ترحب بكم عيادة الدكتور هيثم سرابطة التخصصية استشاري جراحة الكلى والمسالك البولية، ونقدم لكم أحدث الخدمات الطبية في تشخيص وعلاج حصى الكلى وأمراض البروستاتا والعقم وأمراض كيس الصفان والضعف الجنسي ضمن رعاية طبية متخصصة وخبرة مهنية متميزة. يتميز الدكتور هيثم سرابطة بتخصص فرعي من مستشفى لويس في مدينة سانتياغو تشيلي في جراحة المسالك البولية للأطفال وعلاج التشوهات الخلقية، بما في ذلك الارتداد البولي، الطهور الملائكي، الخصية الهاجرة، وتضخم الكلى عند حديث الولادة. عندما يتعلق الأمر بصحتك لا تقبل إلا بالأفضل. عيادة الدكتور هيثم سرابطة، خبرة طبية وعناية مميزة واهتمام بكل تفاصيل صحتك. زورونا في بيت لحم شارع قدس الخليل للحجز والاستفسار 0568-611-645 أو 02-272-7048. عيادة الدكتور هيثم سرابطة تخصصية، ثقتكم هي أساس رسالتنا.
2: 6/6/26 التطبيق صار بين إيديك.
3: يلا بدنا نخلص في شواكات.
4: طب يلا شدوا إيديكو.
5: أي هاي نشادين
3: خرب المشروع.
4: التسليم بكرة، شو نسوي؟
5: خلاص اسمعوا، عندي الحل. خلينا منجيب كل الأغراض من مكتبة بغداد.
3: ما هي بعيدة.
6: لأنها بعيدة عنك جبنا المكتبة لعندك. ما عليك إلا أنك تنزل التطبيق بغداد شوب من الأب ستور أو البلاي ستور، وبتصير مكتبة بغداد كلها بين إيديك. عيش متعة التسوق مع مكتبة بغداد. بإمكانك تطلع على الكتب، القرطاسية، أدوات الهندسة، اللوازم المكتبية، الروايات، الألوان والفنون، وكل إشي ممكن تحتاجه أو تفكر أنك بتحتاجه. وكمان هدية إطلاق الموقع، التوصيل في محافظة بيت لحم مجاني، وخصم 15% لكل أوردر خلال أول 3 شهور. مكتبة بغداد، المكان الصح للبضاعة الصح بالسعر الصح.
2: الخصومات أكثر والخدمات أقرب. حمل التطبيق وابدأ رحلة التوفير.
7: راديو بيت لحم 2000. الرؤية بيت لحم 2000.

0: حكايات المونديال مع عمرو فكري ومحمد حافظ. في بعض الأحيان تحتاج للحظ مع الاجتهاد كي تحقق النجاح، ولكن في بعض الأوقات حتى مع كليهما قد تفشل بسبب مؤامرة كأكبر فضيحة في تاريخ كأس العالم، فضيحة خيخون. أهلا بكم في حلقة جديدة من بودكاست حكايات المونديال معي عمرو فكري. الظهور الأول للخضر في تاريخ كأس العالم كان أمام ألمانيا بطلة المونديال مرتين والتي ستصل لاحقا لنهائي النسخة نفسها، ورغم التوقعات التي كانت تشير لفوز ألماني كبير، ولكن ما حدث أن هدفين من رابح ماجر والأخضر باللومي مقابل آخر من رومينيجي منح الجزائر أول فوز في تاريخها بكأس العالم وعلى حساب ألمانيا. ليكون أول فوز أفريقي على آخر أوروبي في تاريخ المونديال. في الجولة التالية خسرت الجزائر أمام النمسا بهدفين للا شيء قبل خوض منافسات الجولة الثالثة التي فازت فيها الجزائر على تشيلي 3-2. وانتظر الكل مباراة النمسا وألمانيا التي أقيمت لاحقا، وكان كلاهما قد فاز على تشيلي. قبل خوض المباراة كان من المؤكد أن الفريقين سيصعدان سويا في حالة فوز ألمانيا الغربية على النمسا بهدف وحيد، وهو ما تحقق بالفعل بهدف في أول 10 دقائق، ثم أخذ اللاعبون يمررون الكرة دون رغبة في التسجيل. المعلق الألماني رفض استكمال التعليق على المباراة، والمعلق النمساوي طالب الجماهير بإغلاق التلفاز. صحيفة الكوميرسيو نشرت خبر المباراة في صفحة الجريمة.
1: الكوميرسيو hat das Spiel in die Rubrik Verschiedenes verbannt und getitelt 40.000 Zuschauer übers Ohr gehauen.
2: Todos los periódicos tanto regionales como deportivos que llegaban aquí.
0: وفي المدرجات أخذت الجماهير تهتف للجزائر. وحتى الجماهير من الفريقين اعترضت، وأحد مشجعي ألمانيا حرق علم بلاده. فازت ألمانيا وخرجت الجزائر، ولقبت المباراة بفضيحة خيخون. ورغم الاعتراض إلا أن الفيفا قال إن شيئا غير قانوني لم يحدث في المباراة، ولكن تقرر بدءا من البطولة التالية أن يتم خوض مباراتي الجولة الثالثة بنفس التوقيت. 25 عاما لاحقا اعترف اللاعب الألماني بريجل بأن فريقه دبر النتيجة، ولكن تبقى المباراة في طي التاريخ، والمنتخب الجزائري ودع المونديال في أول مشاركة بسبب مؤامرة أوروبية.

بجهد أقل وتميز أكبر، الآن أصبح بإمكانك أن تحقق أعلى نسبة إيرادات وبالتكلفة التي تناسبك. فقط انضم إلى عائلة المعلنين لدى راديو بيت لحم 2000 لتحظى بالعروض الأفضل. بإمكانكم مراجعة الدائرة التجارية 277-488-2 أو 3.

0: القصراوي عالم من التسالي.
1: بدك مهنة ولا بدك مهارة ولا بدك مستقبل أقوى؟ بتوجيهي أو بدون، قصر المشوار وخلي جالكسي الخيار. من سنة 1997 وجالكسي للتدريب بتأهل الشباب والصبايا لسوق العمل من خلال تخصصات مهنية، تدريب عملي، مدربين خبراء، شهادات معتمدة وأقساط مريحة. ضمن حملة قصر المشوار بنساعدك تختصر الطريق وتبدأ مهنة حقيقية من اليوم. سواء كنت طالب توجيهي، خريج، أو بدك فرصة جديدة للحياة والعمل، جالكسي هي المكان الصح. لاستفساراتكم على الرقم المجاني 1700-666-000. موقعنا بيت لحم، باب زقاق، مبنى جامعة القدس المفتوحة سابقاً، الطابق الثالث. جالكسي للتدريب، قصر المشوار، ولا تنسى مهنة بالإيد ولا الشهادة على الشجرة.
2: لأن صحتكم تستحق الأفضل ولأن راحتكم هي أولويتنا، ترحب بكم عيادة الدكتور هيثم سرابطة التخصصية استشاري جراحة الكلى والمسالك البولية، ونقدم لكم أحدث الخدمات الطبية في تشخيص وعلاج حصى الكلى وأمراض البروستاتا والعقم وأمراض كيس الصفان والضعف الجنسي، ضمن رعاية طبية متخصصة وخبرة مهنية متميزة. يتميز الدكتور هيثم سرابطة بتخصص فرعي من مستشفى لويس في مدينة سانتياغو تشيلي في جراحة المسالك البولية للأطفال وعلاج التشوهات الخلقية، بما في ذلك الارتداد البولي، الطهور الملائكي، الخصية الهاجرة، وتضخم الكلى عند حديث الولادة. عندما يتعلق الأمر بصحتك لا تقبل إلا بالأفضل. عيادة الدكتور هيثم سرابطة، خبرة طبية وعناية مميزة واهتمام بكل تفاصيل صحتك. زورونا في بيت لحم، شارع القدس الخليل. الحجز والاستفسار 0568-611-645 أو 0222-72-7048. عيادة الدكتور هيثم سرابطة تخصصية، ثقتكم هي أساس رسالتنا.

0: هنا بي بي سي. الثالثة بتوقيت غرينتش.
1: في حلقة اليوم، رئيس مجلس النواب اللبناني ينتقد الاتفاق بين لبنان وإسرائيل ويقول إنه لن ينفذ، فكيف يرى اللبنانيون هذا الاتفاق؟
2: هذا الاتفاق مثل عرس جاي في العريس، بس أهل العروس والعروس مش موجودة.
1: إدانة سورية لهجمات إسرائيلية في القنيطرة ودرعا تسببت بحالة من الذعر ونزوح عدد من السكان.
3: بعد ما صار القصف صارت حركة نزوح قوية، يعني من القرية توجهوا للقرى المجاورة.
1: قتلى ومصابون في غارة إسرائيلية على دير البلح وسط قطاع غزة.
4: كان موجود عشرات الأطفال، طابور كامل، أطفال، نساء، شباب، كلهم بيستنوا على الخبز.
1: تحية لكم مستمعين الكرام، وأهلا بكم في لقاء جديد ويوميات الشرق الأوسط، معكم فيه اليوم محمد عبد الجواد. البداية من لبنان، حيث انتقد رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، وهو حليف رئيسي لجماعة حزب الله، انتقد اليوم الاثنين الاتفاق الذي توسطت فيه الولايات المتحدة بين لبنان وإسرائيل، محذرا من أنه قد يؤدي إلى ما وصفه بمحاولات لإثارة الانقسامات الداخلية واستدراج اللبنانيين إلى مواجهات بينهم. وقال بري في تصريحات صحفية إن هذا الاتفاق لن ينفذ. من ناحية أخرى، وصل إلى لبنان اليوم قائد القيادة المركزية الأمريكية الجنرال براد كوبر قادما من إسرائيل لمناقشة تنفيذ الترتيبات الأمنية المحددة في الاتفاق الإطاري بين لبنان وإسرائيل. للوقوف على أحدث التطورات ينضم إلينا من بيروت مراسلنا رامي رحيم. مرحبا بك رامي. بداية، كيف ينظر في لبنان لتصريحات الرئيس بري؟
5: يعني كما كل التصريحات ينظر إليها بانقسامات كبيرة في البلاد، والبعض يؤيد هذا الاتفاق ويعارض كلام بري، والبعض يؤيد كلام بري ويعارض هذا الاتفاق. ولكن يعني إذا أردنا أن يعني ننظر إلى المشهد السياسي بعد التوقيع على هذا الاتفاق، يمكن أن نقول أنه تعرض أكثر من غيره للانتقاد، بما في ذلك من بعض القوى السياسية التي ليست متحالفة مع حزب الله وحركة أمل، على سبيل المثال الزعيم الدرزي وليد جنبلاط، وأيضا التيار الوطني الحر. ولكن انتقادات لا تعني بالضرورة معارضة مبدئية أو حاسمة، ولكن هناك الكثير من الانتقادات، وأيضا من شخصيات سياسية لبنانية انتقدت هذا الاتفاق. ولكن حتى هذه اللحظة لم يعني يلاقي نوع المعارضة التي يعني تشكل أزمة بالنسبة لرئيس الجمهورية، الذي هو يعني الطرف الذي يقود المفاوضات. حتى هذه اللحظة لم نشهد نوع المعارضة أو شراسة في المعارضة التي قد تؤدي إلى ضغط كاف لتغيير الموقف الرسمي اللبناني.
1: ربما في هذا الإطار أيضا وصل إلى لبنان اليوم والتقى الرئيس عون قائد القيادة المركزية الأمريكية لمناقشة ترتيبات الاتفاق. هل رجحت أي معلومات عن هذه المقابلة أو عما جاء به قائد القيادة المركزية الأمريكية؟
5: يعني هناك بيان من الرئاسة، وسبق بيان الرئاسة واللقاء بين كوبر ورئيس الجمهورية اللبناني لقاء مع قائد الجيش اللبناني، وكان الحديث في بيان الجيش اللبناني أن الحديث كان عن الملحق الأمني. طبعا الملحق الأمني هو يعني يثير ربما جدال حتى أكثر من الاتفاق نفسه، يعني خاصة أن هناك تناقض حتى في التصريحات التي سمعناها نحن كبي بي سي من المصادر الرسمية التي بداية بلغتنا بوجود ملحق أمني. هذا كان قبل دقائق من التوقيع يوم الجمعة، ثم اليوم كان هناك نفي أصلا لوجود الملحق الأمني، ثم تأكيد مجددا لوجوده، ولكن وصفه بأنه ملحق أمني سري وموجود بعهدة الخارجية الأمريكية. ماذا في داخل هذا الملحق الأمني؟ لا نعرف. يبدو أن هناك جهات إسرائيلية اطلعت عليه، لأن الإعلام

0: الإسرائيلي مليء بالتسريبات عن هذا الملحق الأمني. من بين هذه التسريبات كلام عن أن لبنان هو الذي طلب أن يكون الملحق سريا، ولكن لا يمكننا التحقق من أي شيء يعني موجود في الملحق الأمني. ولكن الاتفاق نفسه حتى إذا لم ننظر إلى الملحق الأمني يرتب واضح على لبنان التزامات كبيرة جدا تتعلق بنزع السلاح وبآلية التحقق من نزع السلاح، ويبدو أن الإسرائيليين سيكون لهم يعني فرصة للتحقق من هذا، وكل هذا قبل البدء بأي عملية انسحاب. أصلا الاتفاق لا يتحدث عن الانسحاب، يتحدث عن إعادة الانتشار الإسرائيلي، ولكن فقط بعد أن يكون لبنان قد أوفى بالتزاماته وفقا لهذا الاتفاق، اتفاق الإطار بين لبنان وإسرائيل.
1: شكرا جزيلا لك رامي رحيم مراسل بي بي سي في بيروت. ومع عدم دخوله حيز التنفيذ حتى الآن، يرى اللبنانيون أو كيف يرى بالأحرى اللبنانيون ما يعرف بالاتفاق الإطاري بين لبنان وإسرائيل؟ نستمع لآراء عدد من المواطنين في لبنان.
2: هذا الاتفاق مثل عرس جاي فيه العريس بس أهل العروس والعروس مش موجودة، يعني اتفاق وهمي ما إله قيمة، ما إله قيمة أبدا. هو مفكر حاله الإسرائيلي إنه عم يلتف على الاتفاق الإيراني الأمريكي، يعني لأنه أول بند هو ينصحه، بس ينصحه بكف بهوليك البنودة، والله يكون بعون بس مع الشعب اللبناني اللي ما في عنده مدخول، يعني اللي بس بيشتغل يومي، هيدا الله يكون بعونه.
3: أنا صراحة مع الاتفاق اللي صار بين لبنان وإسرائيل. أنا كمواطنة لبنانية أنا مع الدولة اللبنانية وتحت سقف الدولة اللبنانية برئاسة الرئيس جوزيف عون. وخلينا نعطي فرصة لهالدولة معلم إن إحنا أوكي، أنا ما بدي إسرائيل تحتل ولا شبر من أرضي، ومنا مع الاحتلال الإسرائيلي.
4: لهيدا الاتفاق نحنا مش معترفين فيه، بضل حبر على ورق لأنه العبرة بتكون بالتنفيذ. الحكي كتير بس العبرة بالتنفيذ، وهو يعني كإطار ومفهوم وهيك بيهدف لإشعال حرب أهلية بالبلد.
1: مواطنون لبنانيون يبدون رأيهم فيما يعرف بالاتفاق الإطاري بين لبنان وإسرائيل. على جانب آخر، تستمر رحلة النزوح لآلاف اللبنانيين من سكان الجنوب، حيث تمنعهم هشاشة الهدنة والمخاوف من استمرار العملية العسكرية تمنعهم من العودة لبلداتهم. نستمع لعدد منهم.
5: أنا علي، من عيطة الشعاب. تهجرنا من أول حرب، ومن أول حرب لهلأ ما قدرنا ندعس بالضيعة، واشتقت للفرن بالضيعة، لملعب فوتبول، اشتقت للجو مع رفقاتي. هلا كل واحد صار بمنطقة ما عم نشوفهم. إن شاء الله بتخلص الحرب وكلنا نرجع عبيوتنا وأراضينا ونشوف العالم اللي بنحبه.
6: أنا شاب من الكرة الحدودية، تهجرت سنة 2023 على منطقة بالزهراني كمل الحرب وهيك. فبـ 23/9/2024 توسعت الحرب على كل لبنان، تمددت، فاضطرت أرجع أتهجر مرة تانية من الزهراني على مناطق تانية. خلصت الحرب ورجعنا، كمان رجعنا تهجرنا مرة تالتة. هلأ بخصوص الكرة الحدودية اللي فوق، أكيد ما فيناش نطلع، أول شيء مش مسموح تاني شيء نخاف على حالنا لأنه مش أمان بالمرة، ما بيتأملوش فوق الأضل الحمد لله. وهيك
1: نازحون من جنوب لبنان. أدانت سوريا التوغلات الإسرائيلية والقصف المدفعي في محافظتي القنيطرة ودرعا، معتبرة أنها انتهاك لسيادتها. وأفادت وكالة الأنباء السورية سانا بأن الهجمات الإسرائيلية التي شملت إطلاق نار من مروحيات على بلدة عابدين تسببت بحالة من الذعر ونزوح عدد من السكان. مزيد من التفاصيل مع هبار عثمان مراسل بي بي سي في دمشق.
7: هناك هدوء نسبي اليوم في منطقة جنوبي سوريا بعد ساعات من توقف القصف المدفعي الإسرائيلي الذي جرى خلال ساعات الليل على أطراف قرية عابدين في الريف الغربي من محافظة درعا جنوبي البلاد، وكذلك بعد انسحاب القوات الإسرائيلية من تلة المغر المجاورة لقرية عابدين يوم أمس. صباح اليوم نفذت دورية من قوات الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك بين سوريا وإسرائيل جولة تفقدية في قرية عابدين عقب تعرضها لقصف مدفعي إسرائيلي خلال الساعات الماضية. إنسانيا، أفاد رئيس مجلس بلدية قرية عابدين موفق محمود لبي بي سي نيوز عربي بعودة الأهالي إلى منازلهم وأعمالهم صباح اليوم بعد أن نزحوا منها ليل أمس جراء استهداف القوات الإسرائيلية القرية بقذائف المدفعية والأسلحة الرشاشة. موفق محمود قال أيضا بأن عدد الذين نزحوا من القرية ليل أمس بلغ تقريبا 2000 شخص من أصل 4000 شخص هم كامل عدد سكان القرية دون تسجيل خسائر بشرية أو مادية. رئيس مجلس بلدية قرية عابدين أكد أن الجيش الإسرائيلي حاول السيطرة على تلة المغرة المجاورة لقرية عابدين والتي تبلغ مساحتها قرابة 600 هكتار من الأراضي الزراعية، وهو ما دفع الأهالي للدفاع عن أرضهم بالحجارة وأغلاق الطرق المؤدية إلى القرية. أدانت وزارة الخارجية والمغتربين في الحكومة الانتقالية السورية في بيان رسمي نشر صباح اليوم ما سمتها بالاعتداءات الإسرائيلية المتمثلة في عمليات التوغل في محافظتي القنيطرة ودرعا جنوبي البلاد. ووصف البيان العمليات الإسرائيلية في الجنوب السوري بأنها انتهاك صارخ لسيادة سوريا ووحدة أراضيها وخرق جديد للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، وخرق أيضا لاتفاقية فض الاشتباك بين سوريا وإسرائيل لعام 1974. إجمالا منذ بداية الشهر الجاري تزايدت وتيرة عمليات التوغل الإسرائيلية في القطاع الجنوبي لمحافظة القنيطرة ومنطقة حوض اليرموك في محافظة درعا جنوبي سوريا وسط تعثر الجهود الأمريكية لعقد اتفاق أمني بين سوريا وإسرائيل.
1: هبار عثمان مراسل بي بي سي في دمشق. هذا وقد استمعنا لعدد من سكان محافظة درعا جنوبي سوريا يرون ما جرى.
8: 28/6 الساعة تقريبا 1:30 ليلا توغلت قوة عسكرية مجموعة من الآليات العسكرية من ثكنة الجزيرة باتجاه تلة المغر، طبعا نصبت خيام وتمركزت بهاي التلة. بعدها بدأت القوات الانسحاب باتجاه تلة المغر، هي التلة اللي تمركزت فيها في تمام الساعة 1:30 ليلا. أثناء الانسحاب بدأت اطلاق النار باتجاه المنازل المدنيين. بعدها ليلا صار في تحليق طيران حربي بالإضافة للطيران المروحي والطيران المسير. حاولت هاي القوة التوغل باتجاه القرية.
9: بعد ما صار القصف صارت حركة نزوح قوية يعني من القرية، توجهوا للقرى المجاورة مثل قرية الشجرة نافعة. توغلت قوات الاحتلال على نقطتين متقدمات في حوض اليرموك، تلة المغر غربي عابدين ونقطة بين جملة وصيصون، يعني عملوا فيهن خيام وتمركزوا فيهن وطلوا تقريبا لامبارح لبعد المغرب. قبل المغرب توغلت آليات من ثكنة الجزيرة بقرية معرية، الآليات مرن بعابدين، فأثناء عودتهن أهالي المدينة سكر الطرقات بالحجارة.
10: تم إغلاق طريق جملة عابدين وفقط أصبحت عابدين محاصرة بعد القصف، وكان طريق واحد للنزوح خارج قرية عابدين هو طريق عابدين الشجرة، والناس تقريبا نزحت وطلعت من دورها تأوت بالشجرة وتأوت بقرى حوض اليرموك بنافعة ومدرعات، تمركز عند حاجز الوادي، وبعد حاجز الوادي فاتن على قرية جملة بكل الأحياء، بعدين عند المختار، بعدين وسط القرية طلبوا المحلات بالإغلاق والذهاب للبيوت، وحركة أصبحت شبه معدومة على الطرقات مع انتشار أمني إلهم، وتخلل الانتشار ساعتين توغل وقاموا بقطع الطرقات واستجواب الأهالي ومنعهم من الوصول إلى وجهتهم، وعادت كل شخص إلى الجهة التي أتى منها. صباحا نستفيق على خبر إنشاء خيمة في تل المغرب في عابدين وخيمة في قرية جملة على طريق صيصون جملة، ووضعوا حاجز بين قرية عابدين وقرية جملة وحاجز بين قرية جملة وقرية صيصون، قطعوا أوصال القرى ومنعوا الناس من الذهاب والإياب. خلال عودتهم من حاجز عابدين وجدوا الأطفال مسكرين الطرق بالحجارة وصاروا مناوشات بينهم، الأطفال يرموهم بالحجارة، صار إطلاق نار مشان تفريق الأطفال. بعدين بالليل طلعت الطيران المروحي قاموا بقصفهم ونزحت العالم. اليوم الأهالي عادوا إلى قرية عابدين بعد نزوحهم ليلا عودة خجولة.
1: عدد من سكان محافظة درعا جنوب سوريا. قالت هيئة البث الإسرائيلية إن الانسحاب من منطقتين تجريبيتين في جنوب لبنان والذي كان مقرراً أمس الأحد لم يتم، مشيرة إلى أن التأخير يعود إلى عدم اكتمال الاستعدادات. على جانب آخر قالت صحيفة هآرتس إن الجيش الإسرائيلي لم يتلقى أي أوامر بالانسحاب من الأراضي اللبنانية. لمزيد من التوضيح ينضم إلينا من القدس مراسلنا مهند توتونجي. مرحبا بك مهند. هل باتت معروفة المناطق التي سينسحب منها الجيش الإسرائيلي في جنوب لبنان، وما هي الاستعدادات التي أشارت إليها هآرتس وقالت إنها لم تكتمل؟
11: هآرتس تنقل عن مصادر عسكرية القول بأن الضباط الميدانيين وقيادة الجيش حتى اللحظة لا تملك أي معلومات حول خطط الانسحاب، توقيت الانسحاب وآلية الانسحاب. هآرتس تتحدث عن وجود 3 قرى لبنانية يتوقع بأن يتم الانسحاب منها ضمن المرحلة التجريبية، ولكن كلها معلومات منشورة في وسائل الإعلام الإسرائيلية ولا يوجد تأكيد. وأكبر دليل على ذلك هو ما نقلته هآرتس عن الجيش بأنه لا يوجد أي معلومات أوضحت للمستوى العسكري من قبل المستوى السياسي بخصوص توقيت وآلية وأماكن الانسحاب. لذلك ما زالت هناك حالة من الغموض في إسرائيل حيال هذا الاتفاق. يقال بحسب صحيفة تايمز أوف إسرائيل بأن الاتفاق يشمل بندا أو ملحقا أمنيا سريا لم يتم كشفه بعد، ويتوقع بأن التفاصيل المتعلقة بآلية الانسحاب والتفاصيل التكتيكية على ما يبدو موجودة في هذا الملحق وليست منتشرة أو مسربة وسائل الإعلام الإسرائيلية أو المختلفة بشكل عام. ولكن واضح من خلال التصريحات الإسرائيلية بأن الجيش سيبقى في جنوب لبنان. كاتس مرة أخرى وزير الدفاع قبل قليل وفي تصريحات له تحدث عن إمكانية تجدد الحرب مع إيران، قال بأن الجيش سيبقى في المنطقة الأمنية، وكل مرة يخرج فيها سواء نتنياهو أو كاتس للإعلام بتصريحات مصورة أو بيانات دائما يتم الحديث بشكل مباشر أو غير مباشر بشكل رئيسي أو غير رئيسي على فكرة رفض الانسحاب من جنوب لبنان والبقاء في المنطقة الأمنية العازلة.
1: طب مهند، على الجانب السوري الجيش الإسرائيلي قال إن قواته قتلت يوم السبت عددا من المسلحين في المنطقة الأمنية جنوب سوريا، وقال إنه سيواصل أيضا عملياته فيما يعرف بالمنطقة الأمنية لإزالة أي تهديدات للمدنيين الإسرائيليين وجنوده. ماذا يقال في إسرائيل بشأن الجنوب السوري والمنطقة الأمنية هناك؟
11: جنوب سوريا الوضع مختلف نعم بالنسبة لإسرائيل عن جنوب لبنان، ولكن هو مرتبط بالواقع الأمني الجديد التي تريد إسرائيل أن تفرضه، بمعنى بأنه بغض النظر عن حجم التهديد إسرائيل ترى بأنه يجب الاستمرار في السيطرة على هذه المناطق بحكم بأنها ترى في سوريا جهة حاكمة ليست مضمونة من ناحية أمنية، ولكن لا يوجد أي فصائل كحزب الله يهدد إسرائيل بشكل مباشر. وعلى الرغم من ذلك هي ترى بأنه يوجد عدد من الفصائل المسلحة هنا وهناك، عدد من الأشخاص والأفراد والخلايا البسيطة التي تنشط لربما في جنوب سوريا، وبالتالي الجيش يتحدث عن عملية عسكرية هنا وهناك. الصورة مختلفة عن جنوبي لبنان، ولكن مرتبطة بالأساس بالواقع الاستراتيجي العام، وهو ما تحدث عنه كاتس عدة مرات بأن الجيش يريد أن يبقى في جنوب لبنان، في جنوب سوريا، في قطاع غزة ضمن الاستراتيجية الأمنية الجديدة التي تتبعها إسرائيل، باعتبار ذلك من وجهة النظر الإسرائيلية هو الإنجاز العسكري الوحيد الحقيقة في أشهر الحرب الماضية منذ اندلاعها.
1: شكرا جزيلا لك مهند توتونجي مراسل بي بي سي في القدس. وما زلتم مستمعين الكرام تتابعون يوميات الشرق الأوسط من بي بي سي، وساعة الآن هي 3:18 بتوقيت غرينتش. إلى جولة الأخبار.
12: بي بي سي أخبار الشرق الأوسط.
13: الولايات المتحدة وإيران تتفقان وفق مسؤول أمريكي على وقف الأعمال القتالية وعبور السفن بحرية عبر مضيق هرمز. مصدر رسمي لبناني يؤكد لبي بي سي وجود ملحق أمني باتفاق الإطار مع الجانب الإسرائيلي، لكنه وصفه بالسري وأنه في عهدة الخارجية الأمريكية. ونازحون من الجنوب في شك من عودة قريبة.
14: اشتقت للجو مع رفقاتي، كل واحد صار منطقة عم نشوفهم.
13: وكالة الأنباء السورية تؤكد وقوع أضرار مادية في الممتلكات والأراضي الزراعية جراء قصف إسرائيلي استهدف الليلة الماضية قرية عبدين ومحيطها في ريف درعا الغربي، وسط استمرار تحليق الطيران الحربي والمروحي الإسرائيلي فوق ريفي درعا والقنيطرة.
9: بعد ما صار القصف صارت حركة نزوح قوية يعني من القرية، توغلت قوات الاحتلال على نقطتين متقدمات في حوض اليرموك.
13: القوات الإسرائيلية اقتحمت فجر اليوم جامعة بيرزيت شمال رام الله بالضفة الغربية المحتلة. قالت الجامعة أن الاقتحام تم بست آليات عسكرية وداهم مبنى كلية الرياضة واستمر 40 دقيقة.
12: BBC أخبار الشرق الأوسط.
13: الصحة الفلسطينية تعلن مقتل 3 مدنيين بينهم طفل في 8 من عمره بدير البلح وسط غزة في قصف إسرائيلي جديد وقصف آخر في النصيرات.
15: طابور كامل أطفال نساء شباب كلهم بيستنوا على الخبز. ما في شهودنا، احنا بنصحى مرعوبين على أصوات القصف.
13: رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي يؤكد خلال جلسة مجلس الوزراء فجر اليوم أن الحكومة ستواصل جهودها في مكافحة الفساد لاسترداد المال العام. كنت معكم خليل فهمي، إلى اللقاء.
12: BBC أخبار الشرق الأوسط.
1: والآن مستمعينا الكرام إلى جولة مع ما تداوله الناشطون على منصات التواصل الاجتماعي.
12: يوميات الشرق الأوسط.
1: معي في جولة اليوم من فريق البرنامج ريم إدريس. مرحبا بكريم.
16: مرحبا بك محمد، ومرحبا بالسادة المستمعين.
1: من أين سنبدأ هذه الجولة؟
16: من سوريا محمد، حيث عاد الهدوء إلى قرية عابدين في ريف درعا الغربي بعد ليلة شهدت توغلا للقوات الإسرائيلية في المنطقة. ومع عودة عدد من العائلات التي نزحت محمد، انتشرت على مواقع التواصل مقاطع فيديو قال ناشروها إنها توثق انسحاب القوات الإسرائيلية من تلة المغر المجاورة لتصبح من أبرز المقاطع المتداولة خلال الساعات الماضية. فدعنا نستمع إلى أحد هذه المقاطع.
17: تلة المغر قرب قرية عابدين في حوض اليرموك في ريف درعا الغربي، هذه التلة وبقايا بعض الطعام من قوات الإسرائيلي.
1: وقد عرضنا قبل قليل هذا العمل العسكري صحيح. الإسرائيلي في جنوب سوريا، والرد الرسمي كان هو الإدانة. إلى أين سننتقل في هذه الجولة ريم؟
16: إلى اليمن محمد، حيث لفت مقطع مصور وثقه أحد المواطنين في ريف محافظة إب جنوب صنعاء انتباه المتابعين بعدما أظهر انبعاثات كثيفة من الغبار. قال ناشر هذا الفيديو إنها ناتجة عن عمل الكسارات في المنطقة، والكسارات محمد هي عبارة عن آلة ضخمة كبيرة تقوم بتكسير الصخور. وتبدو الأجواء في المقطع كأنها مغطاة بالضباب، إلا أن ما يظهر في الفيديو هو غبار كثيف يحجب الرؤية ويغطي المكان. دعنا نستمع.
18: هاي كسرت بوتج وغنجي مدي شنج مانج، هذا الهوامل ما أحد كمي ولا أحد كمي يطلع لهم، لا مدير أشغال ولا القسم ولا أحد كمي على الضعيف يا رحمة الله.
1: كيف جاءت تعليقات المتابعين على هذا المقطع؟
16: نعم، كثير من التعليقات ركزت على الأثر الصحي للغبار المتصاعد، إذ أشاد مستخدمون إلى أن الفئات الأكثر تضررا هي الأطفال وكبار السن، إلى جانب مرضى الجهاز التنفسي الذين قالوا إنهم يعانون من تفاقم أعراضهم مع استمرار عمل الكسارات.
1: من أين ختام هذه الجولة؟
16: من العراق، حيث انتشر مقطع مصور لمواطن وثق ما وصفه بموقف غريب خلال تلقيه العلاج في أحد المستشفيات. فبدلا من أن يغادر وهو يحمل وصفة طبية على ورقة، خرج روشتة مكتوبة على يده في مشهد أثار تفاعل العديد من رواد منصات التواصل الاجتماعي.
19: رحت للمستشفى للطبيب، هاي ما أعطاني ورقة كتاب لي بيدي، شوفوا وهاي رايح لأبو الصيدلية من باب المستشفى.
1: هذا موقف طريف، كيف تفاعلوا معه؟
16: نعم، انقسمت التعليقات بين من تعامل مع المشهد بشيء من الطرافة وكتب أحدهم أهم شيء لا تغسل يدك قبل أن تشتري الدواء، بينما رأى آخرون أن الفيديو لا يدعو للضحك بقدر ما يعكس معاناة المستشفيات ونقص المستلزمات الأساسية، مطالبين بتحسين الخدمات الصحية وتوفير احتياجات المرافق الطبية. وهذا الفيديو محمد كان نتيجة لانعدام الروشتات في المستشفى.
1: شكرا جزيلا لكريم على هذه الجولة. إلى الضفة الغربية المحتلة، حيث أفادت وزارة الصحة الفلسطينية بأن طفلا فلسطينيا يبلغ من العمر 15 عاما قد لقي مصرعه مساء اليوم بعد إصابته بجروح حرجة برصاص الجيش الإسرائيلي خلال اقتحام قواته حي أم الشرايط بمدينة البيرة في وقت سابق. وقد اقتحمت القوات الإسرائيلية حرم جامعة بيرزيت فجر هذا اليوم ودهمت مبنى كلية الرياضة متسببة بأضرار في محتوياته بحسب إدارة الجامعة. مزيد من التفاصيل مع الصحفي محمد أبو الرب في رام الله.
20: أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية عن وفاة طفل يبلغ من العمر 15 عاما، وذلك بعد إصابته برصاص الجيش الإسرائيلي بالرأس والصدر، حيث نقل إلى مجمع فلسطين الطبي الحكومي في وسط مدينة رام الله قبل إعلان وفاته متأثرا بإصابته. يأتي ذلك فيما اقتحم الجيش الإسرائيلي عدة أحياء في مدينتي البير ورام الله وسط الضفة الغربية، ويأتي ذلك بعد أن اقتحم الجيش الإسرائيلي جامعة بيرزيت شمال مدينة رام الله، وذلك حسب بيان لإدارة الجامعة والذي نددت فيه بهذا الاقتحام واعتبرت بأنه تعد سافر على المسيرة التعليمية وحرمان للأمن للطلبة داخل هذه الجامعة. وقالت جامعة بيرزيت إن القوات الإسرائيلية كانت اقتحمت بنحو 6 آليات عسكرية المدخل الشرقي للجامعة ودهمت مبنى التربية الرياضية وألحقت أضرارا بمحتوياته، كما وجهت تهديدات لفظية للحرس الجامعي قبل أن تنسحب من حرم الجامعة. وحملت إدارة الجامعة السلطات الإسرائيلية المسؤولية الكاملة عن هذا الاعتداء وتداعياته.
0: في الغضون وسع المستوطنون من اعتداءاتهم في أنحاء الضفة الغربية، حيث طالت تلك الاعتداءات رجل الأمن يعمل كحارس في المنطقة الصناعية في بلدة بيتا جنوب نابلس، فيما شهدت أيضا مناطق شرق يطا ومسافر يطا اعتداءات من قبل المستوطنين الذين قاموا بتوسعة مستوطنة مقامة على أراضي الفلسطينيين في منطقة بيرين شمال شرق مدينة يطا على حساب أراضي المواطنين في تلك المنطقة. ويتزامن ذلك مع توسعة من قبل المستوطنين والجيش الإسرائيلي لمستوطنات شرق مدينة جنين، والتي شهدت تواجدا مكثفا لآليات عسكرية إسرائيلية وأيضا للمستوطنين، حيث قطعوا الشارع الرئيسي المعروف بالشارع الالتفافي والذي يفصل 10 قرى فلسطينية عن مدينة جنين من الجهة الشرقية في تلك المنطقة.
1: كان هذا الصحفي محمد أبو الرب متحدثا إلينا من رام الله. وإلى قطاع غزة، حيث لقي 3 فلسطينيين بينهم طفل مصرعهم صباح اليوم إثر غارة جوية شنتها طائرة مسيرة إسرائيلية على تجمع للمدنيين في مدينة دير البلح وسط القطاع. شهود عيان بينهم قريبة أحد القتلى من دير البلح تحدثوا إلينا.
15: اللي صار بالضبط، الشاب طالع على شغله راح يجيب خبز لأهله يأمن أهله من الخبز في الأول، كانت طوابير قدام في هذا نقطة توزيع خبز بيبيعوا فيه خبز بسعر رخيص، فكل البلد بتروح تشتري من هناك. فقصص بشكل مفاجئ، كان موجود 10 أطفال، طابور كامل، أطفال نساء شباب كلهم بيستنوا على الخبز. والله ساعة الحدث الواحد يعني الواحد بيكون مرتبك، بتعرفش أنت من وين الضربة جاتك، بس بعدين يعني الواحد استجمع نفسه وشاف انه اغلى الناس عنده راحة. استشهد ابن عمي اسمه محمد كايد، محمد ابو سبيتان، شاب عريس، امه قاعده بتدور له على عروس عشان يبدا حياه جديده، بحاول انه يدبر له فرصه عمل كويسه، بحاول انه مجتهد في مدرسته في جامعته، يعني شاب محترم مؤدب.
1: مواطنون من قطاع غزة من دير البلح تحدثوا إلينا عن الغارة الجوية التي شنتها مسيرة إسرائيلية اليوم على دير البلح. ونبقى في قطاع غزة، حيث تحدث إلينا أحد لاعبي كرة القدم بعد أن فقد ساقه.
21: لعب كرة قدم، كنت ألعب في نادي الصداقة ونادي الصوتي، خريج تربية رياضية في جامعة الأقصى. أنا رجعت بعد ما شفيت جروحي وكفت آلامي، رجعت أني أنشئ نادي مصغر بعد ما ترميم جزء من البيت. هذا النادي أنا طبعا هدفي منه أن أعيد نشاط الرياضي، وأنا أكون طبعا رياضي لذوي الاحتياجات الخاصة، لأنه في الفترة الحالية أني أنا فاقد قدماي التنتين. أنا طبعا من خلال مساعدة أهل البيت وأصدقائي تم ترتيب مكان في البيت من خلال الشوادر، هو في أضرار البيت، يعني أنا حتى كمان بأسكن في طابق علوي وفي معاناة، يعني أنا مش قادر، الحياة في قطاع غزة غير مؤهلة للأشخاص الأسوياء إنهم يمارسوا فيها أي نشاط حياة مش رياضي. فأنا أجتني فكرة إنه أنا أمارس نشاط الرياضي الرياضي من داخل بيتي من خلال هذا النادي المصغر. طبعا أنا بأمارس غير أنه قوة بدنية، بأمارس نشاط رياضي للقوة البدنية. أنا برضو جبت كرة لكرة السلة حتى أني أنا أتدرب على هذا الشيء. أمارس
1: أحد لاعبي كرة القدم بعد أن فقد سيقيه في قطاع غزة. وفي الختام تقبلوا تحيات فريق البرنامج وتحياتي، وإلى اللقاء غدا في تمام 3 عصرا بتوقيت غرينتش. إلى اللقاء.
2: راديو بيت لحم 2000 الأولى في بيت لحم.